0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبغى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدي ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليلة شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه ان احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزة، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كيتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة، لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاع تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كتير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية، إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة، بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانه ولا حاجه زي دي. ولو كانت قطن في فتره الصيف ده محبذ يعني واحسن. كمان التغذيه بتاعتنا طبعا مهمه جدا في فتره الحمل، لانه مش بنقول للام اكلي زياده عشان انت زي ما احنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا انت بتاكلي لنفرين وانت المفروض تاخدي اكل اثنين، لكن انا اركز في اكلي على الحاجات الكويسه والصحيه. فكل وجبه انا باكل فيها حاجات متنوعه ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار، وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط الوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته أنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثنين

كونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصل لبركة لكل النمو اللي شغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي محتاج الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في أنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضعي رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، ويا ريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الاذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فيا ريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك إنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس
ولبسيه نفس اللبس اللي

لابسه وعلى حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكثر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي انا نفسها، لكن لازم البسه نفس اللبس اللي انا بلبسه. برضو الاطباء بينصحوا بانه لو الطفل طبيعي نبدا في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيره مناسبه لعمره. انت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في انه ياكلوا الطفل من الشهور الاولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحه. لكن الحاجه المهمه في طريقه تدخيل الوجبات للطفل انه انت ما تستعجلي، وادي الطفل حاجه واحده ما اكتر. في امهات بيحاولوا انه يدخلوا مثلا في يوم او يومين اكتر من حاجه جديده للطفل، وده ممكن يعمل مشكله، لانه في اطفال في انواع من الاكل بتعمل لهم حساسيه. يعني في اطفال مثلا بتحصل لهم حساسيه من الموز، في اطفال بتحصل لهم حساسيه من الفول، في اطفال بتحصل لهم حساسيه من البيض. فانا عشان اقدر اعرف اذا كان الاكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فانا محتاجه اديه نوع الاكل الجديد ده 4 أيام متواصله واشوف تاثيره عليه. اذا حسيت بانه هو ما عامل له اي مشاكل ممكن بعد كده اجرب نوع تاني كده لحد ما انا اكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الان تقريبا بقدر اوفر له في الشهور بتاعته الاولى بتاعت الاكل يعني، وكون بكده اتاكدت انه ما في واحد من الاكل اللي انا بقدمه له بيعمل له اي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول اللي بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين ثلاثة بيمشوا. فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الاول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيره بتهم الام والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك اختي حبيبه في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغناء القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:

0: دعنا.
1: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول تعال. فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول تعال. فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول
2: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
1: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
1: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل التذكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في ختام الأسبوع، ومرحب بكم دائما في صباح بلدنا ودائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وسعيد جدا جدا في هذا الصباح نجي مع بعض ونلتقي مع بعض في صباح يجمعنا بكل ما فيه من إشراقات جديدة ونشاط وحيوية وتحديات جديدة وأمور مختلفة من الصباح. وأتمنى الأعزاء أنه نكون مستعدين وجاهزين، لأنه دائما الصباح بيحمل معه كثير من الأخبار والتحديات المختلفة، ولكن دائما اعتمادنا واتكالنا يكون على الله، ونصلي أنه في هذا الصباح يكون يوم خير وبركة ليك، وإن شاء الله ربنا يوفقك كده من الصباح وإنت طالع على أكل عيشك، وإنت طالع بتفتش عن مستقبلك وبتكمل مشوارك ورحلتك الصباحية وهدفك وحلمك وأمنيتك الكبيرة. إذا المستمعين الكرام، في صباح جديد دائما بنذكركم بأنه أنتم بتتابعونا دائما كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 من الأحد لغاية الخميس، ودائما برامجنا المتنوعة كالمعتاد، دائما برنامج أوريتية بتتابعوه من الساعة 3 ولغاية الساعة 4:30، بتتابعوا كمان ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. ونذكركم كمان مستمعين الكرام أنكم ممكن تتواصلوا معنا على الواتساب من خلال الرقم 0539-76-76-55-35-9. مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد، وإن شاء الله كده بالخير عليك عزيزي المستمع. حلقة خفيفة، موضوع خفيف، وحنقيف يعني في كذا نقطة مع بعض من الصباح، وأيضا في هذا الصباح حنقيف ونشوف شنو الأخبار الجديدة وشنو آخر المستجدات على الساحة السياسية السودانية وأيضا الرياضية العالمية، وبعد ختام كأس العالم، وأيضا حنعرج على بعض المحطات المهمة في رحلة هذا الصباح الجميل. وكمان مستمعين الكرام حنقيف على رسائلكم ومشاركاتكم وآرائكم المختلفة حول الحلقة أو حول موضوع الحلقة اللي احنا طارحينه بنتكلم فيه من الصباح، وانتوا دايما في قلوبنا، وانتوا دايما في أفكارنا، وانتوا دايما في رحلتنا، لأنكم بتهتموا بتفاصيلنا المختلفة. نذكرك أنك ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتتابعنا وتشاركنا وتكون معنا لحظة بلحظة في حلقة هذا الصباح الجميل. وموضوع زي ما قلت موضوع شيق، موضوع خفيف، موضوع يحتاج الناس كلها كده تتفاكر كده مع بعض وتشارك مع بعض، وكل ده ما بيفسد للود قضية إنه كل زول قال رأيه وكل زول قال فكرته وكل زول قال الحتة بتاعته من الزاوية اللي هو شايفها، من الفكرة بتاعته أو من خبرته أو حتى من احتكاكاته مع الناس. يعني أكيد في كثير من المواقف المختلفة اللي إحنا قاعدين نلتقي بها وقاعدين نحتك بها في رحلتنا الصباحية. رأيك شنو في العنوان؟ رأيك شنو في الموضوع؟ وقبل كده طمنا على صباحك كده، ادينا تفاصيل الصباح، ادينا شنو اللي عندك من أخبار، ادينا شنو من المواضيع اللي عندك في رحلتك الصباحية. الأسبوع شكله كان بالنسبة لك كيف؟ كيف كان الأسبوع ماشي معك؟ وشنو المستجدات فيها؟ وشنو ممكن يعني أنجزته؟ وشنو ممكن كان مضايقك, شنو كان يعني انت زعلان منه, شنو كان يعني بسطك جدا جدا, كنت مبسوط مشنو, شنو الاكثر يعني اسعدك خلاك سعيد خلاك مبسوط الاسبوع ده, وشنو الجديد في حياتك. ودي حاجات مهمة جدا خلال هذا الاسبوع وخلال هذا الشهر. وكثير من الناس انا بسمعهم انه الشهر ده مش سريع, يعني شهر 7 ده مش بسرعة غير عادية, يعني الليلة الناس بتتكلم في يوم 23, بتتكلم في يوم 21, يعني في العشرينات خلاص, يعني الاسبوع ما باقي له الا الشهر ما باقي له الا ايام قليلة جدا جدا وينتهي خلاص. يعني في ناس كثيرين بيقولوا انه ما حسينا بالاسبوع, ما حسينا بالشهر ده, واكيد يعني في اسباب كثيره جدا, مشغوليات الناس, تفكير الناس, ضغوطات الناس, والحاجات اللي ممكن تكون يعني ضاغطاهم جدا جدا. اذن عنوان حلقتنا ما تخلي الناس تقود حياتك, ما تخلي الناس تقود حياتك, ودي نقطه مهمه جدا جدا. هل الناس يعني قاعده تقود حياتك بطرق مختلفة أو بأي شكل أو يعني بأي إضافات أو بأي شيء؟ هل أنت اللي بتقود حياتك؟ هل أنت اللي بتقود حياتك؟ ولا الناس عندهم جزء مهم؟ وهل مهم أنه الناس تكون عندها جزء مهم في قيادة حياتك أم لا عزيزي المستمع؟ ليه الناس بتقود حياتنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا في رحلتنا الصباحية عزيزي المستمع. وعايزين نقول كم مرة أخرت قرار, كم مرة أخرت فكرة أو أمر داير تنفذه لكن بس عشان خايف من كلام الناس. مرات كثيرة إحنا قاعدين نخاف من كلام الناس, مرات كثيرة إحنا بنخاف الناس يتكلموا في أبسط الحاجات الممكن تكون إحنا عملنا أو حتى إحنا اتفوقنا فيها, نجحنا فيها, أو إحنا عملناها, أو حاجات مثلا أنا فكرت فيها يعني في حاجة زي دي ولا لا. وكم مرة عملت حاجة ما مقتنع بها, كم مرة أنت عملت حاجة أنت ما مقتنع بها بس عشان ما يقولوا عليك الناس كذا وكذا, أو الناس تتكلم عليك وتقول الحاجة اللي أنت خايف منها. عايز أقول إنه في الزمن ده بيجا سهل جدا الناس تحكم عليك, الزمن ده ويعني سريع جدا انه تلقى الناس بتتكلم في حياتك, تلقى الناس بتتكلم في شخصيتك, تلقى الناس بتتكلم في شغلك, تلقى الناس بتتكلم في علاقتك, تلقى الناس بتتكلم في لبسك. زمن غريب, زمن غريب فيه يعني تدخل غير عادي, يعني الناس بتخش في حياتك بطريقة كده غير عادية. ما محتاجين يعرفوك كويس, في ناس ما محتاجة تعرفك, واللي احنا وصلنا مرحلة انه الناس ما بقت يعني مستعدة انها تعرفك, ولا ذات مرات بتستأذن انه تعرفك انت منو ولا شنو, على طول بتدخل شمال وتدخل في حياتك الشخصية, ولا بيقدر يعيشوا ظروفك. في ناس كثيرة ما عايشة الظروف اللي انت عايشة ولا الوضع اللي انت فيهم, ودي حاجة صعبة جدا. وكمان في ناس ما سمعوا قصتك, رايك شنو؟ في ناس كثيرة ما سمعوا قصتك ولا عرفوا يعني الحاصل شنو بالنسبة لك بصورة كاملة, ودي حاجة خطرة جدا جدا. إذن الزمن متغير, الزمن بيقى غريب جدا جدا زي ما قلت قبل شوية, بأنه الناس ما بقت محتاجة تعرفك بكل التفاصيل ولا يعيش ظروفك ولا كمان يسمعوا قصتك بالكامل, ودي من أصعب الحاجات. يعني بس ياخدوا دقيقة من حياتك, يشوفوا بس دقيقة من حياتك ويبنوا عليها حكم كامل, ودي من أصعب الحاجات المستمعين الكرام. يشوفوا دقيقة بس, دقيقة من حياتك أو جملة أو عبارة أو فكرة أو كلام أو تصرف موقف أي أمر كان, ويبنوا عليها حكم كامل. ما بقينا نصبر, ما بقينا دارين نفهم الزول ده شنو ما دارين, لا على طول على طول وسريع جدا جدا بيبنوا عليه حكم, بيجينا نبني حكم سريع بس مجرد ما احنا شفنا الشخص كده مجرد وما عرفنا التفاصيل, ولا عشنا ظروف ولا يعني إحنا عارفين حقيقته ولا إحنا عارفين قصة شنو ولا عارفين قصة البيت دي شنو ولا عارفين قصة الإنسان ولا قصتهم هي شنو. طوالي نبني ونحكم والكلام ممكن يكون صعب جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع لو نجحت يقولوا أكيد أنت محظوظ. لو نجحت يقول أنت يا أخي زول محظوظ, الزول ده محظوظ جدا جدا, لكن ما عاشوا القصة, ما عارفين المعاناة بتاعتك, ما عارفين الظروف بتاعتك, ما عارفين يعني حتى وضعك فيه شنو أو أنت نجحت كيف. دي حاجة صعبة جدا جدا المستمعين الكرام, على أنه الناس تكون عاملة الحكم ده بصورة اللي إحنا ما فاهمين, الصورة اللي إحنا ما قادرين نوصل لها. فعشان كده بشجعك في الحلقة دي تشاركنا وتقول معاك الحاصل شنو في الصباح ده, وتقدر تفهم معنا الموضوع. دي حاجة مهمة جدا جدا, فالنقطة دي حساسة جدا جدا, لكن احنا مع بعض هنتكلم وحندردش في رحلتنا الصباحية. فمرحب بكم المستمعين الكرام, وانا مبسوط جدا جدا انه احنا وانتو حنكون مع بعض في مشوار طويل, في مشوار جميل, في مشوار ساعة ونص, وكلنا نشارك مع بعض بآرائنا المختلفة مقترحاتنا. وخلينا نحترم بعض ونحترم آراء بعض في الرحلة الصباحية. تعال أخذكم كده من الصباح ونشوف رسائل الأصدقاء ونشوف المستمعين كتبوا قالوا شنو من الصباح. محمد آدم بيقول أصبحنا وأصبح الملك لله, لله رب العالمين. نعم, ودي أهم حاجة يا صديقنا محمد, إنه الصباح بقدرة الله زي ما بتقول الأستاذة الرشيدة. وكمان الحتة المهمة جدا إنه الصباح دايما بحكمه, الصباح بقدرته, الصباح بحكمته. فخلينا نشكره, خلينا نديه الشكر اللي هو بيستحقه دايما, ونقول الحمد لله أصبحنا والحمد لله بخير, وربنا أدانا عمر جديد, وربنا أدانا صحة جديدة, وربنا أدانا فكرة جديدة. فكل صباح كل شيء جديد, دي مراحم, دي مراحم الله وإحسانات الله, إننا لن نفنى لأنه مراحمه جديدة في كل صباح. رأيك شنو يا محمد في العنوان, رأيك شنو في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من الصباح, الحتة بتاعت انه الناس بقت تتدخل في حياتنا بصورة عادية جدا جدا. هل الكلام ده موجود؟ وليه الناس يعني بتقود حياتنا؟ وهل فعلا الناس قايدة حياتنا ونحن بنقود حياتنا؟ والنقطة اللي انا قلتها قبل شوية صديقي المستمع, الزمن ده بقى سهل جدا جدا, والوقت اللي احنا فيه بقى سهل جدا جدا انه الناس تحكم عليك, تحكم عليك في ثلاثة نقاط يعني, أو يعني ثلاثة نقاط مهمة ما محتاجة تعرفك. الزمن إحنا فيه الناس ما بقت محتاجة إنه تعرفك خالص خالص, ولا بتفتش إنه تعرف الكثير, وتاني ما عايشين ظروفك, وكمان ولا سمعوا قصتك. ودي النقطة اللي إحنا بدينا بها يا محمد, ودارينك تشاركنا في الموضوع. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله, الصحة والعافية. مرحب بك يا صديقنا حبيب, ومبسوط جدا جدا انك تكون معنا. آدم عثمان زكريا بيقول أصبحنا وأزهاء الملك لله والحمد لله, وإحنا مبسوطين جدا يا صديقنا في الصباح ده. وأكيد الله عظيم, الله قادر, وما في قدرة وما في إله تاني. أنا عايز أقول لك الكلام ده لأنه هو صاحب الملك, لأنه هو صاحب القوة والقدرة الأزلية, ودي الحاجة المهمة جدا جدا يا صديقنا العزيز آدم عثمان زكريا. شكرا, لابد ندي لله. وكمان مهم جدا يا صديقنا إنه ما يكون كلام, لكن فعلا العظمة نديها لله, وغير كده إنه نكون عارفين من هو صاحب هذا الملك, من هو رب العالمين, من هو اللي عنده السلطة, من هو اللي عنده الحكم, من هو اللي بيدير هذا الكون. هل بنعبده بحق ولا إحنا بنعمل شعارات وكلام زي كده؟ لا, الله يستحق انه ياخذ الحمد وياخذ الاكرام والمجد اللي احنا بمخافه بوقار, واسم الله يعطى له الحق. عزيزي المستمع ادم بيرجع بيقول السلام عليكم. مرحبا بك يا ادم. مبتسمه رغم الظروف بتقول صباح الخير وصباح الانوار, يا هلا ومرحب وإحنا سعيدين جدا بوجودك. حنان فاروق صباح الخير عليك، منور الصباح الجميل، ويعني مشاركتك مهمة جدا جدا يا حنان في نقطة الحلقة أو في حوار الحلقة، وننتظر رأيك، ننتظر إضافتك في الموضوع لو أنت تابعتي معانا الصباح. موسى إسماعيل بيقول صباحات الأماني الوردية عليكم، صباحات بصوت الوطن وكل من الشرق إلى الجنوب حتى الأواسط وإلى الغرب، راديو سمر وكل الأسرة والأستاذ هيثم يعطيك الصحة والعافية يا رب كده. شكرا لك يا عزيزي يا غالي يا ود إسماعيل، أنا مبسوط جدا جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا وفي الحلقة الجميلة. عزيزي المستمع، لو يعني أرجعك تاني للنقطة المهمة، لو نجحت يقول أكيد أنت محظوظ، لو أنت نجحت بس، لو أنت تفوقت، لو الله رزقك، شوف التنظير اللي فيه الإنسان، شوف الكلام اللي فيه وكلام كثير، وحتى ما يرضوا ما ينبسطوا بنجاحك، ما يفرحوا بنجاحك، لكن يطلعوا لك كسور بواق، زي ما بنقول في كسور بواق كده بتطلع من غير فهم التفاصيل، ولو تعبت ووصلت بعد سنين يقولوا جاته ساكت، جاته حظ. عديد مرات يعني الناس دي ما بعرف ليه احنا بقينا كده، يا اخي ده محظوظ ساكت، ده زول محظوظ، لكن ما عرف انك انت كنت جاري قدر شنو، داخل من هنا وماشي اليو ان وماشي بشكوى وطالع وقاعد وكلام كثير. يعني في ناس بتكون نايمة بس، في ناس مجرد الدنيا تتحرك معاك لا، يهو الوجع القام ليهم، يهو التفكير، يهو التلفيق، يهو الكلام، بس الدنيا تنبسط يعني تنفتح لك، الشمس دي تشرق لك حبة، خلاص يخش في دنيا حياتك بالكيفية اللي هم دايرينها من غير تفاصيل، من غير أي تعب، وده الزمن اللي احنا فيه. ولو فشلت بدل ما يمدوا لك يد، يعني لما دي الحاجة الصعبة، يلا تعالوا في الألم الجد جد، يلا بدل ما يمدوا لك يد يعني في الوقت ده يمدوا يدينهم يقولوا قلنا لك من زمان، وقت الفشل، وقت ما تفشل، وقت ما تقع، تعال شوف السكاكين زي ما بقولوا أو زي ما قالوا في المثل، بس أقع، وكأنه مترصدين، مش كأنه، لكن في ناس مترصدة لسقوطك، في ناس مترصدة لوقوعك، في ناس قاعدة بس على الهبشة يعني منتظر اللحظة اللي أنت تقع فيها، كأنه يعني جواها في حاجات كده عدم رضا وكلام كتير جدا جدا صعب جدا جدا. الوقت اللي بتقع فيه بيصهروا لك شخصيات، بيصهروا لك ناس في حساباتك ما كانوا موجودين وما كان موضوعين أصلا في, في, في مخيلاتك. أنت بتصدم أنه معقولة كل الزمن ده الناس كانوا مشغولين بي. في واحدة امبارح أنا قريت لها يعني بوست كده ظريف بخصوص الذكاء الاصطناعي، عملت صورة بالذكاء الاصطناعي، والمهم التعليق اللي كتبته قالت لهم يعني معقول أنا للدرجة دي في بالكم؟ يعني شكلها نزلت الصورة والناس كلها بدأت تعلق وبدأت تكتب، قالت لهم يعني أنتوا للدرجة دي مشغولين بي؟ أنتوا بالدرجة دي أنا في ذهنكم، أنا في رأسكم؟ دي المشكلة الزمن اللي احنا فيه، وما بنعترف بهذه الحقيقة، على انه احنا سريعين انه دارين نقود حياة ناس، احنا دارين نتدخل في تفاصيل الناس ونرهقهم ونرهق روحنا ونتعب روحنا. لكن السؤال الحقيقي، هل حنقضي عمرنا كله بنجري وراء رضا الناس؟ هل حنقضي عمرنا كله نجري وراء رضا الناس، نجري بس وراء الناس؟ يعني ما تعبنا وما صدقنا المقولة اللي بتقول من راقب الناس ما تهمن؟ انت تعبان في شنو؟ تعبانه في شنو؟ انت المتعبك، انت ما قاعد تتعب، ما بتتعبي انك انت يعني مركزه في التفاصيل ودايره تخش في التفاصيل العميقه والكلام الممكن يكون متعب ويكون كبير وخطير. الحقيقه كمان انه الناس بتشوف الظاهر، الناس بتشوف الظاهر، يعني لانه احنا تعودنا كده، لانه احنا ذاتنا تعودنا انه نعيش الناس بالظاهر، لأنه بيجوا مقتنعين مبسوطين. بس يعني الناس ما بيجت تهمة غير إنه تشوف الظاهر وتحكم عليه. يلا تعالوا نتعبكم بالظاهر، يلا تعالوا نديكم اللي أنتوا ما دارين، يلا أنتوا دارين ده خلاص. بيجينا شطار بإنه نعيش الناس في الوهم الدايرينه، بيجينا ذات نحن نحب التعب نجري ونعاين.

تعبانة، والمحاولات اللي هي دايما بتعيش فيها والوجع هي عايشاها في حياتها اليومية. في ناس بتكد، في ناس بتتعب وبتسهر الليالي وتعبانة جدا جدا. على فكرة سريعين ننظر ونحكم عليهم، لكن ما بنعيش معاناتهم، ما بنعرف الألم اللي هم عايشينه والوجع والتفكير والحياة اللي هم عايشين فيها. عشان كده عزيزي المستمع، أكبر سجن ممكن يدخل فيه الإنسان إنه يعيش أسير لكلام الناس، ودي النقطة الحساسة جدا جدا، ودي النقطة المؤلمة جدا جدا الأعزاء المستمعين في هذه الأيام. إحنا بقينا مسجونين في فكر الناس أو في كلام الناس أو قيادة الناس والحاجات الكثيرة، كل يوم يغير شكله عشان يعجبهم. كل يوم أنت عايز تخلي الناس تعجب بك، كل يوم دار تخلي الناس يصفقوا لك، كل يوم دار الناس يقول لك أنت كويس، أنت كويسة، أنت طيبة، يا سلام أنت زول جميل، يا وكلام كثير جدا جدا. بقينا خلاص يعني إحنا مبرمجين بأراء الناس، بقينا مسجونين بكلام الناس، بقينا نقاد، وحياتنا دي ماشية بتشكيل الناس. لأنه ما هل هو نقص، هل هو نقص عزيزي المستمع ما لقى الحاجة دي وفي مشكلة كبيرة ولا لا؟ ويغير كلامه عشان يرضيهم. بقينا نغير كلامنا، بقينا نغير حقيقتنا عشان نرضي الناس، ودي الحاجة الممكن تكون صعبة جدا جدا. حتى يعني الحياة الحقيقية اللي احنا عايشينها ما بقت متعبة، ما بقت يعني هي اللي احنا مقتنعين بها، لكن مقتنعين بكلام الناس، بتصرفات الناس او بآراء الناس المختلفة. حتى داخل الحياة الشخصية جوا في البيت بقينا ننفصل عشان كلام الناس، بقينا نحب عشان كلام الناس، بقينا نكره الناس، بقينا نخاصم الناس عشان كلام الناس، بقينا يعني في أبسط الحاجات رأي الناس بقى مهم. في النهاية بيلقى نفسه ضيع شخصيته، لسه الناس ما راضية، ودي الحقيقة. كم زول انت بتعرفه أو حتى عن نفسك انت ضيعته الكثير من شخصيتك، من إمكانيات ومواهب وقدرات، بس عشان ترضي الناس، لكن بعد ده ما راضيانين، بعد ده الناس ما راضيانين، بعد اللي انت بتعمله ده، بعد اللي انت بتعمله، بعد اللي انت فيه، بعد اللي انت عايشه، بعد اللي انت بتعمله، كل ده الناس ما راضيانه. تخيل معاي، تتخيل بس يعني معاي الألم والمعاناة اللي احنا عايشينها في الزمن ده. تعمل المستحيل، تعمل المستحيل عشان ترضي الناس، وبعد ده هم ما مكتفين، الرغبة ممتدة، لسه الناس دي دائرة تقدم الأكتر. لا أنا ما راضي يعني، كان لسان حالهم بس تتشكل باللي إحنا دايرينه، تتشكل باللي إحنا دايرينه، نمشيك في الحياة دي. الحياة دي بقت ما بتمشي إلا بناس، أو ما بتمشي إلا بأرى الناس هم اللي يديروا حياتنا أو يمشوا حياتنا. عشان كده عزيزي المستمع، ضروري جدا جدا إنه إحنا نقيف مع بعض ونفكر. أنا ذاتي معاكم بالمناسبة دي، يعني أنا ما بتكلم يعني كأنه ما بتأثر بكلام الناس، أنا ذاتي بتأثر بكلام الناس وفي حاجات كثيرة جدا جدا، لكن كيف نوقف ده؟ كيف ده نمنعه إنه يعني نحترم رأي الناس، ورأيهم يكون يعني مكان تقدير واحترام، لكن ما يقودوا حياتنا، ما يديروا حياتنا، ما يشكلوا حياتنا، لأنه حنفضل كده هم ما حيكونوا راضيانين، ده ما حيكفيهم. ما كل رأي يستحق إنك تقيف عشانه أو تتوقف عشانه، ما كل رأي بيستحق بيستاهل إنك أنت توقف الدنيا عشانه، عشان أنت توقف الدنيا عشانه، عشان توقف حياتك عشانه، أو عشان تتغير عشانه، أو عشان تغير الاتجاه عشانه. أسمع الناس باحترام، نصيحة مهمة جدا من الصباح، أسمع باحترام، أسمع الناس باحترام، لكن خلي عندك عقل يميز بين النصيحة والكلام الفاضي. محترامي شديد للجملة دي، ومهم جدا أقولها، أنا بسمعك باحترام، لكن دايما خليني بعد كده نستخدم العقل بتاعي، خلينا نستخدم العقل، أقدر أميز النصيحة والكلام الفاضي، لأنه في كلام حلو، كلام جميل، كلام قاعد يعني يرفع من روحك المعنوية، كلام
قاعد يخليك مبسوط، لكن هو

0: فاضي مع الأسف الشديد، ومبني على مصلحة، ومبني على غرض معين، ومبني يعني على فكر زول تاني، بس ما هو الكلام الجوا قلبك أو ما من كلام الطالع من قلبه. حاجة تانية، النقد اللي بينفع أخده، أي نقد أنت بينفع معاك أخده. زول بينتقدك، والنقد ذاته أنواع، وإنت بتعرف إن زول ده بينقدك لمصلحتك، وحتى الناس اللي بينقدوك يعني أنت بتعرف مكانتهم عندك في قلبك. والنقد اللي بيهدم سيبه، أي نقد ليه قدام من هنا ليه قدام بينفعك أنت أخده معك في الطريق في الرحلة بتاعتك في الحياة، لكن النقد اللي بيهدم ده سيبه في حاله، ما تشتغل به. في ناس بينتقدوك لأنهم بيحبوك حقيقة حقيقة، وده أرفع عليهم القبعات، حبهم. اللي بينتقدوك عشان هم بيحبوك ده أمشي معهم سكة، أمشي معهم سكة. لما نيجي ينصحك في حتة هو عارف وإنت حاسس بالحاجة دي وإنت فاهم، لأنه عنده مكانة في قلبك، عنده مكانة في قلبك، أخذه معك في السكة. وفي ناس بينتقدوك لأنهم ما مرتاحين يشوفوك بتتقدم بكل صراحة. في ناس بينتقدوك لأنه ما دايرين إنك تمشي ليه قدام، ما دايرين إنك تنجح، ما دايرين إنك تنجحي في اللي أنت بتعمليه، ما دايرين يشوفوك أنت زول متفوق، ما دايرين يشوف حالتك أحسن منهم، ما دايرين يشوفوك أنت في وضع مريح، ما دايرين يشوفوك أنت مبتسم، ما دايرين يشوفوك أنت جميلة، أنت يعني زول ناجح وأمور الدنيا عندك ماشية سمحة، لأنه الوقت ده بيكون صعب لهم، لأنه ده ألم بالنسبة لهم، نجاحك بالنسبة لهم وجع كبير جدا جدا، فهم بيتعبوا، فدارين يهدموك، دارين يدمروك، دارين يلجنوك، دارين يخلصوا منك عشان يكونوا مرتاحين. وكتار الزمن ده، وكتار في الوقت اللي احنا فيهم، زي ما تكلمنا في المنافسة قبل أيام أنا وأستاذ جاكسون، قدر شنو المنافسة اللي احنا عايشينها هذه الأيام، وبقت واضحة. يعني انت بنتنافس في أبسط الحاجات عشان حاجات كثيرة جدا جدا الناس ما راضيانا بها. أصعب نقطة إحنا دارين نتكلم فيها، أصعب نقطة إحنا دارين نقولها مع بعض، ما تقارن حياتك بحياة الناس، ما تقارن حياتك بحياة الناس. عزيزي المستمع، أرجوك فكر معي في العبارة دي، فكر معي في الجملة دي، لأنه هي في غاية الأهمية في إنه إحنا نفكر فيها مع بعض. ليه أنا قاعد أقارن حياتي بالآخرين؟ شنو الناقصني؟ شنو فيني أنا ما شايفه؟ ليه النقص ده؟ ليه أنا يعني دائما بخط نفسي مقارنة بالآخرين؟ هي صعبة، هي مؤلمة، هي ما بالسهل إنها تتعالج، لكن بمقدورك إنك توقف إنك تقارن نفسك بالناس. كل زول عنده توقيت مختلف وظروف مختلفة ورسالة مختلفة، أنا وإنت ما واحد. في حاجات كثيرة حتى ربنا خلقها في الإنسان هي ما كلها واحدة، حتى في التركيبة بتاعتك الله العظيم ده أحكم بأنه يخلقها مختلفة من الثانية. لكن أصعب ما أنا أعيشه وأكون يعني مقتنع به إنه أنا أقارن نفسي طول حياتي بالآخرين. أنا ما أعرف ظروفك، أنا ما أعرف ظروف الزول ده هي شنو. ودائما النقطة دي قاعدة تكون أساسية في كل حوار لمعالجة حاجات كثيرة جدا، لأنه تطور زول وتغير زول في حياته اليومية، إنك ما تقارن أي شيء عندك بالآخرين، غير إنه في مقارنات ممكن تبني، رغم إنه ممكن تكون ضئيلة جدا جدا، لكن هو السؤال المهم، ليه أنا بقارن نفسي بالآخرين؟ هل عشان يعني أكون في مستوى، ولا أكون أحسن منه، ولا عشان أمشي سكة تانية ما يعني أكون دائما بتكون من جوا بعدم رضا، أو بيكون في نوع من الكره، أو بيكون في نوع من الحسد وكلام زي كده، ولا لا؟ فالمقارنة سببها شنو؟ ليه بتقارن نفسك بالناس؟ ليه بتقارني نفسك بالناس؟ حاجة مهمة تانية، اعترف بغلطك لو غلطت، لكن ما تعتذر عن كونك مختلف. الاختلاف ما عيب، والناس كلها ما حتكون نسخة واحدة. اعترف بغلطك لو غلطت، لو أنت غلطت خليك عندك القدرة بأنك تقول أنا آسف. زي الحلقة بتاعت مبارح تكلموا فيها إيناس ورشيدة، آسف أنا غلطان. في ناس النقطة دي بالنسبة لهم صعبة جدا جدا، إنه يكون غلطان ويعتذر لا، ومقتنع تماما إنه ما بيعرف يعتذر، ومقتنع تماما إنه ما بيعرف ما بيقدر يقول لا، لأنه دي حاجة يعني جواه مقتنع. هيشنا تسميته واضحة، تسميته واضحة إنك أنت ليه ما قدرت تعتذر، أنت ليه ما قدرت تعتذري. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. عيش بقيمك ما بردود أفعال الناس، لأنه في النهاية سمعتك الحقيقية ما بتصنع التعليقات، لكن بتصنع أخلاقك، أمانتك، وطريقة تعاملك مع الناس. عيش بقيمتك، عيش بقيمك، خليك عندك قيم ما بردود أفعال الناس. لو أنت فضلت طول عمرك بردود أفعال الناس ودائما الناس يصفقوا لك، أنت حتتعب، حتتعب، لأنه ممكن تكون مزيفة، لأنه ممكن يكون خداع، لأنك أنت تعودت على أنه تكون مخدوع، أنت تعودت أنك تكون مخدوعة، الناس يصفقوا لك في الكعب وفي الكويس، لأنه أنت بقيت ما فاهم نفسك أنه دي يعني حالة بتاع التمشي. الناس بقت تمشيك لأنه أنت بتحب الحاجة دي. ركز وخلي بالك، لو أنت عايش على الحتة دي حتيجي يوم من الحقيقة حتصدمة. نفس الناس اللي قاعدين يصفقوا لك بالكذب عشان يردوك عشان يمشوك، حيقول لك الحقيقة يوم من الأيام حتكون صادمة لك، حتكون صادمة لك لو أنت من الناس المتعودة على أنه يمشوك. لو أنت تعودت أنه الناس بس يمشوك عشان يعني دي برمجتك. على فكرة في ناس بتعرفك، في ناس شاطرة جدا جدا على يمشوك على أنت دايره، على أنت نايم به ومخدوع ويعني ومكذب على نفسك إنه آي ده أنا ودي شخصيتي وكان. لكن لما تصل الحقيقة أنت حتتعب، حتصل الحقيقة أنت حتتعب، لأنه في النهاية سمعتك الحقيقة ما بتصنع التعليقات، شخصيتك الحقيقية ما بتصنع التعليقات. يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة، لكن بتصنعها أخلاقك، أمانتك. هل دي أخلاقك؟ هل دي أمانتك؟ طريقة تعاملك مع الناس. عشان كده الكتاب المقدس لما قال فإن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح، بولس كان واضح جدا جدا، فإن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي إنه الله هو الآن أخضع عليه بس، وأنا أخلي الله راضي عني في كل اللي أنا بعمله. لو أنا ما حقدر أرضي الناس، أنت ما حتقدر ترضي الناس، كان بالصح ولا كان بالكذب، إذا كان بالحقيقة ولا كان بالخداع، ما حتقدر، ولا حتقدر أنك أنت ترضي الناس. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، فعشان كده منو القاعد يقود حياتك؟ ليه أنت خليت الناس تقود حياتك؟ ليه أنت خليت الناس يسوقوك بالطريقة اللي أنت واهم بها نفسك؟ هل أنت عايش بالوهم؟ ممكن الناس يقول لك يعني خادعينك، يعني بالطريقة اللي أنت راضي بها إنه الناس يسوقوك، الناس يجينك وأنت شايف وأنت حاسس وأنت مقتنع، وأنت مقتنع بالحقيقة دي. منو القاعد يقود حياتك؟ منو القاعد يقود حياتك؟ تعليقات الناس، كلام الناس، مشاركات الناس، أرى الناس. الناس ما غلط، ما كعب الناس، لأنه إحنا يعني كائنات بشرية اجتماعية، إحنا مخلوقين عشان نعيش مع بعض، لكن ما يقودون الناس. موقف وأخده وفكر فيهم في الوقت اللي إحنا مع بعض. ما توقف حياتك عشان كلام الناس، ما توقف حياتك عشان كلام الناس. هل وقفت حياتك عشان كلام الناس؟ وقفت حياتك عشان كلام الناس اللي بيقولوا كتير، الناس قاعدين يقولوا عنك شنو؟ لكن كمان ما تقول المقولة اللي قاعدين يقولوها كتير من الناس، لكن انت عارف نفسك. يعني في ناس كتير بتقول الكلب ينبح والجمل ماشي، لكن هل دي الحقيقة؟ هل دي الحقيقة؟ والله أصلا يعني في نار مولعة، الدخان ده طالع إنه في نار. في حقيقتين أخواننا، إنه إحنا بنقول الكلام ده لكن إحنا عارفين نفسنا إنه إحنا في أخطاء، بنعيش في الغلط، بنعيش في طريقة الغير سالك، الطريقة الغير عادلة. عكس إنه الحقيقة اللي بتقول أمشي عديل احتر عدوك. حقيقة في ناس كثيرة إنه بتكون ماشي عديل، في زول بيكون ماشي عديل سكة دغري، وكل الناس عارف إنه زول ده زول الله، زول الله المال مزيف داك، زول الله جد جد، زول صادق، زول أمين، وكل شيء العادات محترم فيه. لكن ما تجي تجيب لي المثل داك وإنت أصلا عايش في البلوى، عايش في مشاكل كثيرة جدا جدا، واهم نفسك وبتقول الحاجة عشان تبسط ردي نفسك. في كتار كده بس برد بيقولوا الكلام ده، لكن هم عارفين نفسهم شنو. ما توقف حياتك عشان كلام الناس. لمتين انت حتوقف حياتك عشان كلام الناس؟ لكن كلام الناس لما انت تكون واقف صح، كلام الناس انك انت لما تكوني واقفة صح ماشي دغري. يعني ما في زول كامل، انا عايز اقول لك ما في زول كامل، ما في كائن، ما في انسان على وجه الارض كامل غير الله. الله هو الكمال، هو الكامل، هو الكل في الكل، صادق أمين كله. لكن إحنا بشر خطاء، جميع أخطأوا وأعوضهم مجد الله. الكل سقط، كل بالخطية، كل إحنا. لكن عايزين نقول إنه كيف حياتنا ما تقيف بسبب كلام الناس. لو أنت عايش ولو أنت حياتك دي سيقاها الناس ولغاية هسي أنت في الحال ده، عليك السلام والرحمة. وقف لحظة واحدة بس عشان تراجع نفسك قدام ربنا، وقف لحظة بس عشان تراجع نفسك بينك وبين الله. ما ترجع المراية هناك وانت عارف نفسك أصلا في مشكلة، ما ترجع المراية هناك. لكن أقف مش عشان تعدل الفستان، مش عشان تعدل الحلاقة بتاعتك والحاجة دي هتعجب الناس ولا لا، أقف قدام الله وخلي الروح القدس وخلي ضميرك يصحيك، خلي ضميرك يصحيك بأنه تغير حياتك. لكن عزيزي المستمع، أختي المستمع، أخوي المستمع، لو أنا حكدت في الدين وأقعد عشان الناس أنا هتعب، أخلي الشغل عشان الناس أنا هتعب، أسيب علاقتي عشان الناس، علاقتي كويسة مع الناس، صداقتي كويسة، افتقادي للناس، المساعدات، المساعدة اللي أنا بعملها مع الناس، المشاركات اللي بعملها مع الناس، الناس هتتكلم. أنت ليه خايف من الناس تتكلم؟ هل عشان أنت ماشي غلط؟ عشان أنت ماشي غلط؟ لو أنت ما خايف الناس يقولوا ما توقف حياتك اللي أنت بتعمل فيه، لو مقتنع ولو عارف أنه الله راضي عنك ولو عارف أنه الحاجة دي صح، ما توقف حياتك، ما توقف شغلك، ما توقف اللي أنت قاعد تقوم بيهم. حتى لو أنت بتساعد ناس فقراء، ناس تعبانة، ناس متألمة، ما توقف حياتك، ساعد الناس. لو أنت من الناس اللي بتشجع، لو أنت من الناس اللي بتمشي تصلي مع الناس، لو أنت من الناس اللي بتزور الناس بتفتقدهم، لو أنت من الناس يعني وجودك مؤثر في المكان اللي أنت موجود فيه والناس بتتكلم، ما توقفها. أنت بتعمل في شنو والناس ما راضيانة بيها، أنت بتعمل في شنو والناس ما مبسوطة ومضايقاك ومتعباك ومؤلماك، أنت في شنو وأنت حاسس إن الناس من حوالينك ما مبسوطة وقررت أنك توقف حياتك، قررت أنك توقفي حياتك بسبب كلام الناس. لكن أشجعك الليلة، وقف لحظة، وقف حياتك لحظة بس عشان تراجع نفسك قدام الله. أنا ذاتي معاكم أجيب بها كده قدام ربنا، يا رب أنت راضي عني؟ هل أنت راضي باللي أنا قاعد أعمله؟ ولا في حاجة مضايقاك؟ ولا في حاجة ما كويسة أنا بعملها هي اللي مخلياني أنا تعبان؟ ما كلام الناس. وصلي الحقيقة دي، صلي إنه يا رب ما تخلي كلام الناس يأثر فيني، يقودني، يخليني أنا مجهجه متلتل. كلمات السودانية السمحة دي، عندنا كلمات سودانية كده بنقولها، يعني ما تخليني أنا يعني مجهجه، ما تخليني يا رب أكون متلتل مع الناس. كلام سوداني جميل، لكن خليني أقف قدامك وأنا بعترف بضعفي، بعترف بخطائي، بعترف بسقطاتي، بعترف بعدم أمانتي وكلام زي كده. ما توقف شغلك، شغلك الشغال ده ممكن يكون بالدنيا، راضي الله عنك ومبسوط ربنا عنك، لأنه رأي الناس بيتغير كل يوم. المفاجأة يا أخواننا والمفاجأة، إحنا مقتنعين، إحنا عارفين إنه رأي الناس كل يوم، كل يوم الناس دي لو ما نفس الزول تاني زول جديد ممكن يقابلك. لو ما نفس الزول المكرهة كل يوم قاعد يغشك, لو ما كل يوم الزول ده قاعد يغشك, لكن في ناس تانين حيغشوك, يعني حيكذبوا عليك. بالسودان البسيط كل يوم كلامه بيتغير, يحبوك الليلة يكرهوك بكرة, تعجبهم الليلة لا بكرة ما تعجبهم, لا سويت ده يخدمها كويس. فشيد حيلك لو انت دار تمشي مع الناس, لكن الحق ما بيتغير, وربنا عارف قلبك وعارف نيتك. الله عارف نيتك وعارف قلبك وعارف الطريق اللي بتمشي فيه. ربنا عارف الطريق اللي بتمشي فيه, اللي بتمشي فيه. ربنا عارف نيتك, ربنا عارف تصرفاتك. الوحيد يا أخواننا اللي بيفحص القلب, الوحيد العارف اللي انت قاعد تعمل فيه ده الله. تصدق, ودي الحقيقة أنا مقتنع أنك أنت عارف أنه الوحيد الفاحص قلب الإنسان اللي عارف نية الإنسان هو الله. اللي أنت عملته الصباح واللي أنت عملته قبيل واللي أنت دارة تعمليه, والوحيد العارف نيتك الماشي بيها من طلعتك من البيت, ربنا. ربنا عارف تفكيرك من امبارح أنت قاعد تفكر في شنو. الله عارف أنت قاعد تفكر في الشر, في الخير, في الكذب, في الخداع, في النفاق. الله عارف يا اخوان, الله بيعرف تفاصيل لانه هو اللي خلقنا, لانه هو. عشان كده لما نقول ارجع للمصدر هو الله, المصدر بتاعنا هو الله. ولما نقعد عند الكتاب المقدس, لما نقعد قدام كلمه الله هي اللي بتكشفنا. مرات ليه ما بنحب نقعد قدام كلمه الله؟ لانه فيها النور بترشدنا بتوعينا, وغير كده الروح القدس الحي جوانا بيبكي ضميرك, يبكي ضميري على الأنا داير أعمله, التصرف الأنا داير أعمله, حتى لو ضد نفسي, حتى لو ضد حياتي. ربنا الضمير والروح القدس بيكلمك. فعشان كده عزيزي المستمع, الحقيقة المهمة جدا إنه النية بتاعتك دي ما بزول عارفة غير ربنا. قلبك اللي انت ماشي بيه هسي في الطريق, او انت بتسمع بيه هسي الكلام اللي انا قاعد اقوله فيه معاك, ربنا الله. الله عارف النية بتاعتك هسي اللي انت بتفكر فيها. كلام اللي انا قاعد اقوله بيأثر فيك, كلام اللي انا قاعد اقوله ضارب معاك في حتات كثيرة جدا جدا, ضارب في وتر حساس جوا قلبك. قد يكون انت محتاج انك تسمعه, قد يكون انت محتاج انك تسمعيه, لكن ما سمع, ما اكون انا بسمع بس, لكن انا اعمل. السمع كويس لكن شنو بعد؟ ودي الحاجة المهمة. وعارف نيتك وعارف الطريق اللي بتمشي فيه. ربنا عارف الطرق اللي انت قاعدة تمشي فيه, ربنا عارف السكك بتاعتك اللي انت بتمشي فيه. وغير كده بالمناسبة احترم إرادتك. الله بيحترم إرادتي جدا جدا, عشان كده ما بتدخل في شؤوني. رغم انه بيقول لي الصح, دار تعبدني, دار تسمعني, دار تمشي, انت حر. ما دار كمان انت حر, لكن النتيجة دايما انت اللي بتحصدها, انا اللي بحصدها, انت اللي بتحصديها. كل ما يزرعه الانسان اياه ايضا يحصد. وقلناها بالسودان البسيط, اللي بتسوي بايدينك احنا عارفين, اللي بتزرعه انت بتحصده. فالموضوع يعني تأكيد هو في ايدي وفي ايدك. عشان كده في الزمن ده الناس عندهم رأي في كل حاجة, الناس عندهم رأي في كل حاجة. خلينا نقول الحقيقة دي, إنه إحنا عندنا رأي في كل كائن حي, كل ابن آدم إحنا عندنا فيه رأي. ما في زول ما عنده رأي في أخوه, في أخته, في كل حاجة سمحة وكعب عندنا فيها رأي. وما شاء الله يعني آراءنا دي خليها بس بالنية. أضمكم تاني مع الأصدقاء نشوف الناس كتبوا وقالوا شنو. لو كترت عليكم استحملوني شوية من الصباح وخلونا ناخد الموضوع بفكرة تانية ونفكر فيه مع بعض. عزيزي الغالي كودي نابليون شالوكا, صباح الخير عليك, انت مشكل حضور أنيق اليامات دي, حضور جميل, مشاركة جميلة, قاعد تغيب لكن تجينا وانت مصحصح, صباح الخير عليك. كودي بيقول صباح الخير الأستاذ هيثم, أسعد الله صباحك بكل خير. صراحة تحدثت في المسكوت عنه, في ناس كثيرة تحب تفتي لك في حياتك. يخدي جميلة الجملة دي, جميلة خلاص. تفتي, في ناس بتحب تفتي لك في حياتك وخياراتك وكيفية, في حين انه لو جيت عملت نظرة خفيفة على نمط حياته تلقاه صفر, تلقاه صفر. عديل كده تلقى صفر. ينظر لك افتي مفتي في ناس شفاتة بالتفاصيل, يعني يقول لك لا عاش قصتك, لا عارف ظروفك, لا عارف وضعك, افتي لك. هو ذاته ما عاش معاك كتير, يعني في ناس لمحة بس, في ناس سمعت. تصدق يا أخواني إحنا بقينا صعبين خلاص, تسمع بس تسمع عن زول تبني في خيالك ده حاجات كده غريبة, تسمع بس وتبدأ ترسم. لكن يا شالوكة جميلة تفتلك في حياتك وخياراتك وكيفية والكيفية, في حين إنه لو جيت عملت نظرة خفيفة على نمط حياته تلقاها صفر وأفكاره غير صحيحة, ويصر إنه يلجمك بأرائه, يلجمك. تعرف اللجام, اللجام بتاع اللجام, يلجمك بأرائه. الأصل ما بتقنعك, زودة قاعد كلام كده شدوا حيلكم بس, والغير مدروسة ورزينة ما في فيها حصانة حصافة وعي كافي. وبيقول تاني حقيقة قاعد أشفق على هؤلاء. الزودة قاعد يحين عليكم, الزودة قاعد يحين على الناس القاعدة تفتي, وهي مح يعني هي صفر صفر ما في أي حاجة. لو جيت قعدت كده فتفت ما حتلقى فيهم أي حاجة, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بيقول أشفق على هؤلاء جدا, وبنصحهم إنه يمشوا يأسسوا أنفسهم كويس ويحققوا نجاحات, يحققوا نجاحات بعيدين بعيدين, يعني أنت تشوف حتى يملوا عليك بأفكار ويكونوا مقنعين, يعني مقنعين جدا. أنا عن نفسي دايما براجع الأفكار كويس وبعدين بعمل بها موضوع في قمة الروعة. وإحنا محتاجين نعمل ده, نعمل دائما على التركيز مع نفوسنا, يعني مع نفوسنا. هذه هذا الأهم, ربنا يبارك حياتك لأنه مواضيعك دائما هادفة ورازدة للظواهر الاجتماعية السلبية, وتصح لمسار. دمت نور وملاذ آمن للوعي والحكمة أخي هيثم. عزيزي الغالي شالوك كلامك جميل, كلامك رائع جدا جدا, يعني وفي عبارات سودانية عميقة كده ما يعني بتلمسنا, لأنه بتدوق في المحك, بتخش جوة في الكلام الصح. وكلامك يعني كلامك جميل جدا جدا. وخلينا ناخد بالكلام اللي قاله شالوك ده, وشوفوا رايكم شنو, شوفوا رايكم شنو في الكلام. هل دي حقيقة؟ هل دي حقيقتنا كسودانيين؟ هل دي حقيقة اللي احنا عايشين؟ أنا بقول, أنا بطلع نفسي, أنا ذاتي جوا الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله, على فكرة قاعدين نأثر حتى في أخواتنا في البيت, بنات أخواتنا, علاقاتهم, يعني حبهم, في حاجات كتير إحنا يعني دارين نشكل الناس بطريقتنا. عشان كده قاعدين نتعب, قاعدين نتعب جدا جدا. الفاتح ود الراسطة بيقول صباح, صباح اليوم كيف, وجايب يعني زول بيكتبوا كلام زي كده جميل يا الفاتح. ودموس بيقول صباح الخير أستاذ هيثم ولراديو سمر والجمهور بيشاهد والبيشاهد والبيستمع. شكرا لك الفاتح والدراسة قلب كده بيدينا اليوم, شكرا لك. سلوى سعيد صباح الخير عليكي وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. سامي صباح الخير عليك, تحية طيبة. مدام نجلاء حافظ تحية طيبة لك, وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا ومتابعتك ومشاركتك معانا في الحلقة. رأيكم شو نطلعكم فاصل كده قصير خفيف ونرجع نكمل معاكم الموضوع ونجي راجعين نشوف نقاط كده جديدة يعني غير اللي إحنا فيها. لكن السؤال المهم جدا جدا عزيزي المستمع, ليه إحنا في الزمن ده دايما عندنا رأي في كل حاجة؟ ليه إحنا دايما يعني أقول بسرعة يعني ببساطة, ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ بعد الفاصل حنرجع ونعرج لنقطة كده ونجي راجعين للسؤال. أكتبوا إجاباتكم, أكتبوا آراءكم. ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه إحنا قاعدين نحكم على بعض بسرعة؟
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الأصدقاء المستمعين رجعنا بعد الفاصل ومرحب بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام لكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بالآراء، مبسوطين بكل زول بيتابعنا، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. يعني حتى لو رأيك مختلف على الكلام ولو أنت كتبت لنا، هذا ما بيفسد للود قضية، ده رأيك وعلينا نحترم رأيك. أنا وإنت بنضيف حاجات كثيرة لبعض وبنتعلم من بعض ونقدر نفكر مع بعض إحنا دارين نعمل شنو. الحياة بنحتاج كل يوم منها نتعلم، محتاجين نتعلم من الحياة كل يوم ونشوف شنو الجديد وناخد الكويس ونسيب الكعب، وناخد معنا في السكة الكويس ونسيب الكعب زي ما إحنا قلنا. لكن مهم جدا جدا إنه ما ننقاد يعني بقيادة ما مدروسة أو ناس يقودونا وإحنا ما عندنا رأي في الطريقة اللي هم دارين يسوقونا فيهم. فإحنا قبل الفاصل سألنا سؤال مهم جدا، ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه الناس دايرة تكون هي في زمامة كل الأمور؟ ليه الناس بس دايرة تقعد تكون هي اللي بتدير كل حاجة؟ ليه الناس دايما دايرة تشكلك ودايرة تظهر حاجاتها في شخصيتك وما تحترم الحاجة اللي انت بتمتلكها والفكرة والرأي والحاجات الكثيرة جدا جدا؟ إخوانا الكلام ده ما بس يعني للناس اللي احنا بنعرفهم في الطرق العامة، في القهاوي، في الوظائف، لا، حتى جوا بيوتنا، حتى في بيوتنا وفي حياتنا الخاصة في كلام ممكن يكون صعب جدا جدا. يعني انت دار تمشي الزول ده أو دار تمشي الزولة دي بحسب فكرتك. نعم انت زوج هو زوج، لكن برضو في بعض الحاجات أنا وإنت بنحتاج إنه نعالجها مع بعض. أولادك في البيت، أنت وأولادك في البيت، أنت وأولادك في البيت، في حاجات كثيرة جدا جدا. لمتين عزيزي المستمع أنت حتكون بالشكل وبالطريقة دي. أنت كل شيء داير تديره أنت، أو كل شيء أنت داير يمشي بحسب ما أنت داير. هل يوم من الأيام أولادك حيختلفوا معك في الرأي؟ هل يوم من الأيام أنت حتحترم رأي أولادك إذا اختلف مع رأيك؟ إذا أولادك سألوك أو قالوا لك رأي بيختلف من رأيك، أنت هتعمل شنو؟ هتدقيها؟ هتضربيها؟ هتقولي لها أنت 1 2 3 ولا لا؟ هل هتقعد تفهم ولدك؟ هل هتفهم بنتك الحاصل شنو؟ هل يوم من الأيام هتخلي ولدك أو بنتك تقود زمامة الأمور بنفسها؟ ولا بس أنت هتقعدي لها في الزرار، هتقعدي لها في الضيقة، هتكوني قاعدة معاها في كل التفاصيل، لا قدر الله في الوقت وفي الزمن اللي هي براها في مكان انت ما موجودة حتتصرف كيف؟ اذا انت دائما دايرة تقوديها، دايرة تشكليها بعقليتك، انت دايرة تخليها انه هي تكون نسخة منك. لمتين؟ وهل انت حتكون معاها؟ هل حتكوني معاها في كل التفاصيل، حتى في اختيار صديقاتها، حتى في اختيار حبيبة او في اختيار يعني زوج لها؟ احنا بيجينا صعبين جدا جدا. ما بمعنى إحنا بنخليهم نفي الكلام اللي جاملة، ما بمعنى إنه البيت هم حيديروه، لا، إحنا حنديره مع بعض. الإدارة ليك نعم، وكل شيء ليك أنت كأب وإنت كأم، لكن كمان إحنا في زمن بيجا صعب جدا جدا. الفلسفة والمعرفة بيجت متاحة في أي حتة. اليوم بيجا تحدي كبير جدا جدا بين الآباء والأبناء، في صراع داخل البيوت بيجا صعب جدا جدا. الصغير العمر 10 سنين الليلة بيجا واعي وبيجا فاهم جدا جدا، وبيتكلم بأسلوب وألفاظ ومصطلحات لا نستطيع أن نجاريها. بكل صراحة الليل الود بيتكلم بأسلوب فيه نوع من الذكاء الاصطناعي. البيت بتتكلم الليلة بألفاظ ومصطلحات أنت الأم ولا أنت الأبو أنت ما وصلتها، بيتكلم بطريقة بلغة بأسلوب أنت ما فهمه. هتقول عنه شنو؟ هتقولي عنها شنو؟ بنتك هتديها يا حكم إذا هي ما ماشية بحسب ما أنت دايرة. عشان كده بقول لكم القيادة والإدارة هذه الأيام في تحدي، في مشكلة كبيرة جدا جدا إنه ندير وإنه نمشي الناس بالطريقة اللي إحنا عايزينها، والناس كمان يمشي بحسب الشكلية. في ناس خلاص يستسلموا إنه يقودوهم ناس بكلام وأسلوب وطرق كثيرة جدا جدا. فأهلا بك وصباح الخير وتحية طيبة، وأهلا بك في ختام الأسبوع في راديو سمر، وإحنا مبسوطين جدا في صباح بلدنا إنه كل يوم إحنا بنطرح موضوع جديد، بنطرح فكرة جديدة، لكن بتصب في حاجة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان لابد يعرف نفسه ده شنو، ودي حاجة مهمة جدا جدا. فيعني زورونا على الصفحة بتاعتنا، زورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا متاحين، حلقاتنا دي موجودة وإنتوا ممكن تسمعوها، مواضيع كثيرة أيضا مطروحة أنتوا ممكن تسمعوها وترجعوا لها. بس لو أنتوا حملتوا تطبيق راديو سمر، وأنا شجعك أنك تحمل تطبيق راديو سمر، وفيها الكثير جدا جدا في الابليكيشن بتاعنا أو في الصفحة بتاعتنا، حتى في التطبيق بتاعنا أنت هتقدر تشوف كثير من المواضيع، مقالات، ريلزات، فيديوهات، حاجات كثيرة جدا مكتوبة، وبودكاست يعني شغال هذه الأيام، وفي مواضيع شيقة جدا أنت ممكن تناقشنا، ممكن تتكلم معنا. الأسبوع ده كان عندنا مواضيع شيقة، مواضيع جميلة، وكلها كانت يعني قريبة من الفكرة وقريبة من بعض، عشان تقدر توصل رسالة مهمة جدا جدا في رحلتنا الصباحية. وإنت بتتابعنا بنقول لك مرحب بك وصباح الخير ويومك سعيد، ونتمنى إنك إنت معانا لحظة بلحظة. سريع كده أذكركم بنقاط الأسبوع أو يعني حلقات الأسبوع. يعني من حلقة أمس، الحلقة اللي كانت جميلة إناس ورشيدة، الموضوع كان شيق، الموضوع كان جميل، آسف عنوانه كان آسف، والحلقة دي موجودة ممكن ترجع لها. هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ وهم خشوا في تفاصيل غريبة جدا جدا وتفاصيل دقيقة. لو عندك مشكلة في الاعتذار، لو عندك مشكلة في نقطة الاعتذار دي، ممكن تسمع وترجع الحلقة وتتابعنا وتشاركنا اللي انت طلعت بيهم. الله البريدو بودكاست يعني جميل جدا مع إيفا، وفيه كثير جدا جدا من المواضيع، نتمنى انكم انتوا ترجعوا له وتشوفوا البودكاست ده، فيه كلام جميل جدا جدا، تقول لنا رأيك فيه. في حلقة الأسبوع ده أيضا معاي كانت الأستاذة الدكتورة كاميليا، اتكلمنا في موضوع في غاية الأهمية، منو أقنع الإنسان وأقنعك إنك لازم تكون قوي طول اليوم أو طول الوقت، منو أقنعك، منو أقنع الإنسان؟ ده سؤال مهم جدا، فأرجوك إنك ممكن يعني ترجع وتتابع الحلقة وتشوف النقطة دي فيها شنو. عندنا برضو جرعة وعي، وهي سلسلة يعني كانت جميلة، بدت بتسلسل جميل، والليلة يعني إحنا شغالين على هذا البودكاست، أو يعني هو طلع وجميل جدا مع البشمهندس رأفت والمذيع العملاق الأستاذ سمعان محجوب. إحنا فقدناه في الوقت الفات لأنه في دولة تانية، لكن يعني البودكاست جميل، في مواضيع شيقة بتتحدانا. في ناس كتير البودكاست ده يعني أخذ معهم سكة لكن ما قدر يكمل، لأنه فيه كلام عميق، كلام كبير جدا. يتمنى إنك ترجع وتتابع البودكاست ده وتشوف تفاصيله شنو. وكمان حلقة مهمة أيضا كانت الأسبوع ده، 200 بتحول فوز لخسارة، كنت مع أستاذ جاكسون، والموضوع كان شيق جدا، ليه نجح الآخرين بيزعجنا، ودي نقطة في غاية الأهمية. يعني أذكرك أنك ممكن ترجع وتشوف التفاصيل من خلال التطبيق بتاعنا في راديو سمر، حمل التطبيق ده وحتنبسط حقيقة، ما حتزعل مننا وما حتضايق، لكن حتتابعنا وتشاركنا التفاصيل المختلفة. ما تخلي الناس تقود حياتك، ما تخلي الناس تشكل، ما تخلي تشكيل ما مشكلة، ولكن ما التشكيل اللي هم دايرينه، لكن برضو احتراما لرأيه ممكن تحترم حاجات كثيرة جدا جدا معهم. اخوانا في تفاصيل كده، أخبار أخذكم لجانب كده صغير سريع ومن مصادر مختلفة، يعني بخصوص السودان، بخصوص الأوضاع في بلدنا، بحاجات كثيرة جدا جدا، ونتمنى إنه ربنا يصلح الحال، ربنا يغير البلد والأوضاع تتصلح، وبلدنا نشوفه هي بتمشي لقدام، أو يعني حاجات كثيرة ممكن تتغير، ما ترجع زي زمان، ما ترجع زي زمان، تاني أقول ما ترجع زي زمان، لكن تكون في حالة أفضل. في نقاط مهمة جدا أخبار كده ناخدها سريع من مصادر مختلفة. الكنغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن حرب السودان. الكنغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن حرب السودان. وإحنا ما عارفين التفاصيل دي، لكن ده قبل 23 ساعة تقريبا، يعني دي نقطة مهمة جدا جدا. أيضا واشنطن جيش السودان استخدم الكيماوي وعليه الامتثال. دي نقطة حساسة جدا جدا في العنوان ده، وحقيقة زي ما قلت لكم يعني المصادر والمواضيع مهمة جدا على إنه هل إحنا بنطلع على الأخبار، هل إحنا عارفين ما يدور في الخارج بخصوص الحرب الدائرة في السودان. مرات كثير إحنا اشتغلنا بنقول ضغوطات الحياة وجارين، لكن ما بنعرف دوليا ماذا يدور بخصوص السودان، شنو القاعد يحصل في الأمم المتحدة، شنو القاعد يحصل في المبادرات اللي قاعد تتم أو اللقاءات اللي بتتم اللي بتقوم بمجلس الأمن أو المجتمع الدولي في الخارج. هل أنت ملم بالأخبار؟ هل أنت عارف شنو المستجدات في الشارع السوداني أو في السياسة السودانية، ولا أنت بعيد ولا أنا بعيد بس مركنا وخلينا كل الأوضاع؟ قوة إعلان المبادئ تدعو لتحقيق في استخدام الكيماوي بالسودان. وأيضا اجتماع لقوة إعلان المبادئ لبحث توحيد مسار السلام في السودان. وأيضا بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات تشتبه بتمويلها حرب السودان. وأيضا الاتحاد الأوروبي يفرض حظر على استيراد ذهب السودان. يا أخواننا يعني إحنا مهم نطلع على الأخبار دي، مهم نطلع على الحاجات دي، لأنه في تفاصيل مهمة جدا جدا في رحلتنا. تحذيرات أممية ودعوات لوقف حرب السودان ومحاسبة المسؤولين. اليونيسيف مقتل أو إصابة 330 طفلة في السودان خلال 6 أشهر. مجلس حقوق الإنسان يصوت على مشروع قرار بشأن الأبيض في السودان. وتفاصيل كثيرة جدا، أخبار ومستجدات يومية عالمية بخصوص حرب السودان. بمعنى أنه الموضوع ما بس أنه الحرب والهدنة، لكن شنو قاعد يحصل أثناء الهدنة، شنو الخلى الهدنة تكون يعني فيها نوع من الرضا بين الطرفين. لا أكيد في حاجات كثيرة جدا جدا. سريع أخذكم كمان ونرجع لموضوعنا سريع، مستجدات بعد كأس العالم. في حاجات كثيرة جدا، في انتقالات، ويعني في مدربين، في اتحادات كرة قدم عالمية أقالت مدربين، ويعني في مدربين إحنا حنسمع عنهم إنه يعني بيقودوا منتخبات دولية في المرحلة الجاية. في حاجات كثيرة جدا جدا، في استعدادات لدوري الأبطال والدوريات المختلفة الأغلى في العالم. في مستجدات، يعني في حاجات كثيرة جدا جدا. وحتى الحصل في ختام كأس العالم من قبل بعض لعيبة منتخب الأرجنتين، في قرارات وفي حاجات الناس حتسمع شنو ممكن العقوبات الحتم على منتخب الأرجنتين أو بعض من نجوم منتخب الأرجنتين. سريع نشوف بعض الأخبار المهمة في رحلتنا الصباحية وموضوعات مختلفة. رئيس الاتحاد الإيطالي: سنقدم استثناءات لغوارديولا. يعني إحنا بنشوف المدرب العملاق الكبير الإسباني غوارديولا يتجه إلى إيطاليا حسب المصادر، حسب الكلام الممكن يكون عليهم. رئيس بايرن كلوب: المدرب المناسب لمنتخب ألمانيا. أيضا كلوب يعني في مدربين عمالقة جدا جدا مؤخرا إحنا بنشوفهم هيقودوا منتخبات. أيضا زيدان، زين الدين زيدان على رأس إنه يقود منتخب فرنسا، كلوب منتخب ألمانيا، غوارديولا منتخب إيطاليا، لأنه إيطاليا سقطت، ويعني إيطاليا الأكثر يعني أو قريبة من التتويجات 4 مرات لكأس العالم، أيضا هي ما توفقت بسبب الأداء الممكن يكون غير مرضي في الوقت الفات. رئيس الكاف: ندرس طلب الاتحاد المصري بزيادة فرق دوري الأبطال. وفي انتقالات لنجوم كثيرة جدا جدا في رحلتنا، وفي أسئلة كثيرة جدا. كم كسب المشاهير من بطولة كأس العالم 2026؟ كم كسب المشاهير من بطولة كأس العالم؟ وفي ناس كثيرة جدا لو دخلت وبحثت وتشافت الكسبته أمريكا من بطولة كأس العالم الختام. في أرقام خيالية لو أنتوا دخلتوا تشوفوا الحاصل شنو في الختام. في أيضا نجوم اعتزلوا كرة القدم وحنسمع أخبار كثيرة جدا جدا وشنو الجديد في الرحلة. في حديث بيتم حول يعني كثير من اللعيبة مؤخرا هم قد يعني يكونوا مقتربين أو يعني قريبين جدا لريال مدريد وعلى رأسهم أوليسي. الناس بتتكلم عن هذا اللاعب الكبير والنجم, الناس بتتكلم كثير جدا عنه في الرحلة دي, حتى لامين يامال والحديث حول الفترة الجاية في برشلونة. إذن دي محطة سريعة كده إحنا وإنتوا جينا مع بعض في رحلتنا الصباحية, ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم يوم سعيد. لكن تعالوا في ربع ساعة نرجع لموضوعنا ونرجع لأصدقائنا ونرجع للناس القريبين والبسمعونا. نشوف رسالة من صديقنا السنوسي عمر السنوسي بيقول صباح النور يا أستاذ هيثم, الحياة ما سباق مع الناس, الحياة رحلة مع نفسك. جميل, لذا فلتكن وجهتك واضحة وما تجري عشان كل الناس جارية. كلام جميل يا السنوسي, تحية لك وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. الحياة ما سباق, ما تتسابق مع الناس, يعني الحياة رحلة مع نفسك. عشان كده يعني دائما الوجهة بتاعتك خليها تكون واضحة ما تجري عشان كل الناس جارية. تحية لك يا سنوسي وكل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتسمعنا في صباح بلدنا, وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم بمتابعاتكم بمشاركاتكم الجميلة دائما والإنتم معانا في كل صباح جديد. خلونا أيضا نجيف عن محطة, نجيف عن نقطة مهمة جدا جدا إحنا سألناها قبل شوية. ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ لأنه شايفين جزء من الصورة وما شايفين القصة كاملة, ودي الحاجة اللي بتخلي الناس تجري وتحكم ودارة تتدخل. في جزء كده الناس ما شايفه, وفي جزء يعني الناس بتتكلم فيه بصورة كثيرة جدا جدا, فهم بيستغلوا دي الجزء هم شايفينه, هم بيستغلوا بس دارين يخشوا فيه دي, لكن ما شايفين القصة الكاملة. النقطة الثانية, أحيانا بيحكموا من تجاربهم وأحيانا من الفراغ. من تجاربهم ومن الفراغ, نعم. في ناس ما عندها شغلة, يعني في ناس عندها وقت في فضاء, في زمن كبير جدا هم ما قادرين يعملوا فيه شنو, في زمن بدل الضايع عندهم يعني حاجة صعبة جدا جدا. في ناس عندها زمن كافي كده عايزين يضيعوه, دارين يعني يبرمجوا بيك انت, ما عندهم شغل. الناس ما عندها شغلة يعني قاعدين كده بس عشان شنو, زي ما بيقولوا يجربك هوا, يجربك هوا, دار يضيع زمنك ودار يضيع شغلك ودار يضيع مستقبلك, بيقعد يبرمج بيك. ودي حاجة صعبة جدا جدا يا أخواننا, إنه الناس اللي عندها زمن كافي يستفيدوا منه. يا ريت تستفيد من الزمن اللي انت قاعد تعمل بيه واللي انت بتعمل فيه مع الآخرين. الحاجة اللي احنا قلناها, الحاجة المهمة تانية, ان هم بيحكموا من تجاربهم, لكن تجاربك بتختلف من تجاربه. بالمناسبة تجاربك بتختلف من تجارب اختك, وخلي بالك اخطر حاجة لما تعيش عشان ترضي الناس, اخطر حاجة لما انا وانت نكون عايشين انه نرضي الناس. هتغير شخصيتك كل يوم عشان ترضي الناس, انتبه وخلي بالك انت كل يوم هتغير شخصيتك. بتقدر كل يوم تغير شخصيتك؟ كل يوم تغير شخصيتك عشان ترضي الناس؟ لأن الناس يعني شخصيتك دي الليلة ما عجبهم. عشان أنا أرضي الناس كل يوم, رأيك شنو؟ هتتعب, هتتعب نفسيا, عمرك ما هتحصل لمرحلة يقولوا فيها أحسنت. ما في يوم أنت ما هتصل المرحلة اللي يعني خلاص ترضيهم يصفقوا لك ويقول لك احسنت اخوي انت هتتعب انا هتعب لو انا طول الوقت هقعد ارضي الناس. ورضا الناس غايته مشكله كبيره جدا جدا. فخلي بالك انا عايز اخدك في نقطه مهمه جدا. كيف تفرق بين النصيحه والنقد؟ النصيحه بتبنيك، فرق للعايز يقود حياتك، فرق للعايز يأثر في حياتك، فرق لدايما للحاجة دي. إنه في ناس النصيحة بتاعتها بتبنيك وإنت عارف، يعني لو ما عارف معلش، لكن إنت لو عارف إنه النصيحة دي بتبنيك دي ده شيء مهم جدا جدا. النقد الهدام بيكسرك، بيخليك إنت مكسور. لو زول نقدك لحاجة لمصلحتك إنت بتمشي تقعد تفكر بتجي تلقاها صح، بتستفيد منها. لو يعني انت احترمت الحاجة دي ولو فعلا ضميرك صاحي انت بتقدر تعدل وتقدر تستفيد من النقد. لكن في نقد هدام بيكسرك، يحزنك جدا جدا، وممكن يكون من اقرب الناس، اعز الناس، اغلى الناس، رغم انه ممكن تكون نادرين جدا جدا. اسمع الكلام لكن ما صدق الكل. اسمع، ما ترفض انك ما تسمع، ما ترفض انك ما تسمعي، لكن ما كل الكلام، ما كل الكلام انك ما تسمعي. منو المرجع الحقيقي في حياتك؟ منو المرجع الحقيقي في حياتك؟ هل عندك مرجع حقيقي في حياتك؟ هل انا عندي مرجع انا قاعد ارجع له؟ منو؟ منو المرجع بتاعك؟ الناس مزاجها يتغير لكن ربنا ما بيتغير. ربنا ما قاعد يتغير الأعزاء المستمعين، الله عمره ما يتغير من كلام قاله، وما في شيء بيقدر يعني يخليه إنه ما يعمل، لأنه هو كل الكمال، صادق أمين وفي، وهو صالح، هو بيعرف شنو بيفيدني وشنو بيضرني، ودي الحاجة المحتاجين احنا نعرفها. الناس بتحكم بالمظاهر وربنا دايما بينظر للقلب. هتتعب جدا جدا لو انت قريب من الله، عندك علاقة مع الله، بتعرف ربنا كويس وانت ماشي معاه دغري، هتعرف انه كيف ربنا بينظر لقلبك، كيف ربنا بيتعامل. هو اللي خالق القلب، هو اللي عارف القلب. لكن كمان انت لو واعي، انت لو واعي ومدركة تماما، انت هتعرف انه ده كلام الناس وما ما بخليه يأثر فيني، ما بخليه انه يلعب دور كبير فيني، وما حاكون دايما ماشي ورا مظاهرهم الدايرينها. لو انا كل يوم بقدر اتغير عشان ارضي الناس انا هتعب. اتخيل معي انه كل يوم انت داير ترضي الناس في كل يعني صغيرة وكبيرة، قدر شنو انت هتقعد تتعب، قدر شنو هتقعد تتصنع، قدر شنو هتقعد تكون كذاب، قدر شنو أنا هكون منافق، إنه يعني أنا عايزكم تكونوا رضيانين عن بتحبوني وتكونوا مبسوطين عشان، قدر شنو النفاق اللي أنا هعيشه، قدر شنو النفاق اللي أنت هتكوني عايشاه عشان تردي الناس. عشان كده عزيزي المستمع، ربنا دايما بينظر للقلب، ربنا بينظر للقلب، ما دايرك تتظاهر لأنه عارف حقيقتك. عارف لما تكون عندك زول عارف حقيقتك أنت منه وأنت عايشة كيف، بتخافي منه، ما بتقدر تخدعه، ما بتقدر تكذب عليه. لما يكون في زول عارف وضعك، لما يكون في زول عارف حالتك، ما بتقدر تغشه. الزول العايش معاك مرات لأنه هو إنسان آي بننخدع، لكن ما بتقدر تخضعه زي الزول اللي ما عارفك. ممكن تمشي وتسوق زول بالخلا، هو ما بيعرفك. ممكن تمشي تخضعي وتكذب على زول ويصدقك، لكن الزول اللي معاك العايش معاك واللي انت عارفه وهو عارفك وعارف وضعك، عارف بيتك، عارف تفاصيل، انت ما بتقدر تكذب عليه، ما بتقدر تسوقه بالخلا زي ما احنا بنقول. يعني حتى الشباب، فإن كنت بعض أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح زي ما إحنا قلنا. عشان كده شنو أكتر جملة سمعتها من الناس، أكتر جملة سمعتها من الناس وجعتك، أكتر جملة سمعتها من الناس الأسبوع ده وجعتك، يا تو جملة أنت سمعتيها الأسبوع ده وجعتك جدا جدا لغاية حسي، وبعد فترة اكتشفت منها ما كانت صحيحة، إنه كان كلام ملفق، إنه كان تهمة، إذا يعني كلام ما كان صحيح. فرق معك؟ فرق معك الكلام ده ولا ما فرق معك؟ هل مرة غيرت قرار مهم في حياتك خوف من كلام الناس؟ يعني قرار أنت غيرته وكان قرار مهم جدا جدا وحاسم جدا جدا، لكن كنت خايف من الناس، غيرت رأيك، غيرت رأيك لأنه كلام الناس حيكون كده، كلام الناس هيلعب دور كبير في حياتي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع، وده تحدي كبير جدا جدا، إنه أنا كيف أسمع كلام الناس لكن ما يأثر فيني، أنا كيف أخلي الله هو اللي يقود حياتي، كيف أنا أكون منقاد بالروح القدس، كيف يعني أعيش حياة باستقامة، حياة وفيها اتزان. أيوة الناس مهمين في حياتي، الناس ليهم دور كبير في حياتي، لكن ما هم اللي يخلوا حياتي بحسب ما هم دايرين، ودي حاجة صعبة جدا جدا. أنت في نفسك مرات كثيرة بتحاول أنه تأثر في أولادك، بتحاول أنه تأثر وتخلي يعني أولادك يمشوا بحسب ما هم دايرين، لكن بتلقى في صعوبة، بتلقى في تحدي كبير جدا جدا أنه هم يمشوا بالحاجة اللي أنت دايرها كأم، اللي أنت دايرها يعني كأخت، واللي أنت دايرها المهم منه أنت بالنسبة له، لكن بيكون في تحدي صعب جدا جدا. فما بالك حياتك وأنت قد شنو تعبت في الزمن ده وتعبت في الوقت ده. فخلونا كده ندي مساحة، خلونا ندي مساحة حتى ما نخنق أولادنا، ما نخنق بناتنا، نخليهم مخنوقين لأنه إحنا دايرينهم بالطريقة اللي إحنا دايرينها، رغم أنه في ناس كثيرين حيختلفوا معاي، في ناس كثيرين قد لا يتفقوا معاي في الحتة دي، إنه حيضيعوا حيتوهوا وكلام كثير جدا جدا. ليه؟ إذا هم ماشيين وهم من صغار أنت قدرت إنك تلعب فيهم دور كبير جدا جدا، وريتهم الصح والغلط، رغم إنه في ناس كثيرة بيقول لك إحنا ربيناهم أحسن تربية، رغم إنه في ناس بيقول لك إحنا وفرنا لهم كل حاجة، لكن الزمن قاسي، الزمن غريب، الزمن اللي إحنا فيه يعني الناس بدأت تتأثر بأي شيء في الخارج سريع، نشوف التغيير بيحصل بالليل وضحاها بسبب حاجات إحنا ما عارفينها. إخواننا الحقيقة إحنا في عصر كل شيء فيه جديد، كل شيء فيه سريع، وكل شيء فيه محسوب حساب دقيق جدا جدا، وكل شيء بيقى فيه مدروس، لأنه الإنسان خلاص يعني بيقى في يد يعني إمكانيات وقدرات إلكترونية عالية جدا جدا، الذكاء الاصطناعي الـ AI. إحنا في عالم، في عصر يعني لو ما خليت بالك أنت بتتأثر بشيء أنت ذاتك يعني بعد فترة تصحى منه حتفوق تزعل. وإحنا في عصر يعني كل شيء بقى سريع على إنه يأثر في الناس، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. تعاليم وأفكار كثيرة جدا جدا متنوعة، وإحنا قدام تحدي، لأنه الجيل ده، لأنه الشباب في الزمن ده نبيهين جدا جدا، حتى الأطفال، حتى البينمو اللي بيقوموا الليلة بيتولدوا في دول مختلفة ما بنقدر نجاريهم، أمهات ما قادرين يجاروا أولادهم، ما قادرين يجاروا بناتهم، يعني حتى الـ

بكرة لأنه مستقبل أولادهم شكله كيف. في ناس بتخاف اليوم من بنات لأنه وضع البنات بقى حرج، وإحنا بنقول البنات بنخاف عليهم أكتر من الأولاد، لكن الأولاد أيضا في خطر. الأولاد في خطر لأنه البنات ممكن يكونوا موجودين في البيت نوعا ما، في حاجات تكون قريب، لكن الولد اليوم ممكن يكون قاعد مع أصحابه، أنت ما بتعرفي التفاصيل، ما بتعرفي إنه هو عايش كيف، أصحابه ديل شغولهم شنو، بيجيبوا المصادر دي من وين، بيتعلم شنو، بيفهم شنو، بيمشي الكورة شنو، بيسمعوا المصطلحات الألفاظ، يا تبيئة هو عايش فيها. مرات بتهتم بتخاف على البيت لأنه سمعة الأسرة، لكن كمان الخطورة عن إنه الولد أيضا سمعة، الولد برضو سمعة، أنت ما عارف الحاجة دي، بتخاف من الحاجات دي، وأنت ما عارف الاثنين هم زي بعض. إحنا في تحدي، إحنا في عصر ربنا يحفظ فيه الجميع، ربنا يغطي الجميع حقيقة، لأن الوضع حرج جدا جدا، كله بيقود وكل واحد أخطر من الثاني. البيقود اليوم الشباب، والبيقود البنات، والبيقود الأم والأب الليلة، كل واحد بيختلف من الثاني، لأنه كل زول ماشي بمخططه، كل زول ماشي بتأثير مختلف من الآخر. الزوج طريقة براه، والزوجة طريقة براه، وطريقه براه مع الأسف الشديد، كله بيتلخبط، كل عايش كده في جو ما فيه سلام، ما فيه أمان. ربنا يحفظ الجميع، ربنا يكون في عون الجميع. الناس حتتكلم لو نجحت، وحتتكلم لو فشلت، حتتكلم لو ضحكت، وحتتكلم لو بكيت. الناس حتتكلم، حتتكلم، ونادر إنه في زول يحس بيك، قليل جدا يعرف الوجع اللي انت فيه. بتكون متوجع بتضحك، بتكوني تعبانة وانت بتضحكي، ما عارف الناس ما عارفك انت بتعاني من شنو. بتكون مع الأصحاب، بتكون مع الناس في الشغل، لكن لما تمشي مليون فكرة في راسك وانت ما عارف. مرات بتحتاج لإيد صادقة حنونة تكون جنبك، يكون بكل مصداقية، ودي الحاجة الصعبة. عشان كده ما تضيع عمرك في مطاردة رضا الناس، ما تضيع عمرك وانت بتطارد رضا الناس. عزيزي المستمع، ارجوك فكر في الكلام ده، لانه رضاهم غايه ما بتتلحق، ودي مشكله. عيش بضمير نظيف، واعمل الخير، واعتذر لو غلطت، ويتعلم كل يوم، وخلي هدفك الاول انك ترضي الله. ارضي الله هو الملخص، هو كل شيء بالنسبه لك. اعتمد على الله وعلى قدرتك، لا تعتمد، ألقي همك على الله، هو يعولك، لأنه هو بيدعي الجميع، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال. وإنت قد تكون بتعاني، بتتألم، بتتوجع، قد لا يكون هناك أذن صاغية بتسمعك. عشان كده عزيزي المستمع، الناس حتتكلم لو نجحت، انتبه، وحتتكلم لو أنت فشلت، حتتكلم لو أنت ضحكت، وحتتكلم لو أنت بكيت، ما حترحمك. عشان كده ما تضيع عمرك في مطاردة رضا الناس، انتبه، ما تضيع عمرك وإنت بتحاول إنك تطارد رضا الناس. رضا الناس قالوا غاية ما بتتلحق. عيش بضمير نظيف، عيش بضمير نظيف، ضمير نقي طاهر، وأعمل الخير، واعتذر لو غلطت، ويتعلم كل يوم، وخلي هدفك الأول والأخير رضا الله. خلي ربنا هو اللي يكون راضي عنك، خلي الله يكون هو الوحيد الراضي عنك عزيزي المستمع في مشوار هذا الصباح. عندنا رسالتين، ونأسف إن الزمن سبقنا، لكن خلنا نأخذ رسالة من ديسكفر، بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام لك دكتور هيثم ولجميع أسرة راديو سمر، فعلا البرنامج جميل والموضوع مهم جدا من عن كلام الناس. بصرف الكتاب المقدس بيقول ليهم صورة التقوى، يا سلام عليك، ولكنهم من كرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء، وشكرا، نهاركم سعيد جميعا. دي الحقيقة صديقي العزيز الغالي ديسكفر، مرحب بزميلة إيناس، بتقول كل زول عنده ظروف
وقدرات

مختلفة عن الآخر. عشان كده المقارنة الميمترة دي ذاتها زي السباق. شكرا لك يا إناس, وشكرا لمشاركتك, شكرا لكل زول كان معانا من بداية المشوار, من بداية الحلقة ولغاية الحلقة. أرجو أنه بس تأخذ الملخص الكلام الجزء الأخير, أنك تعيش بضمير نظيف وأعمل الخير واعتذر لو غلطت وتعلم كل يوم, وخلي هدفك الأول والأخير رضا الله. رأي الناس بيتغير لكن الحق ما بيتغير, وربنا بيعرف قلبك حتى لو العالم كله فهمك غلط. الله الوحيد اللي بيعرف قلبك حتى لو العالم كله فهمك غلط, الوحيد اللي ما بيفهم نيتك غلط, والوحيد اللي ما بيعرف زي ما الناس شايفة هو الله. في الختام كل الحب لك والتقدير, وبحييك جدا جدا لأنك كنت مرافق عزيز وغالي جدا جدا في الحلقة الصباحية دي, وفي رعاية الله وفي حمايته دايما نهاركم سعيد وأيام طيبة بنتمناها لكم. إلى جديد اللقاء.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
1: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
1: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف،
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرحي لنا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الwave أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في،
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياه اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا، فيها لخبطه من المشاعر، فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا كومون بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: ايوه طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي، هي مؤثرة معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك. ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك؟ يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد. يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خاف لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
5: ايوه
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا. أنا ما قادر أصدق الحياة دي, أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني, أنا أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه, وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل دايرة عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر, ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشى وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصدقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حيات كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت. يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده, أنا دنيتي باظت يعني أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني. يعني الناس قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم, فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالأسوأ الشديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب والمشاعر تجاه الموف اون
0: أصعب
4: بكتير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره. الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز أكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي بتجاه وأنا ماشي باتجاه أنت جاي هنا,
4: أنا بجري
0: عموما يعني ما بوزن حيستناه ويجي أصلا صح. ولا أنت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله أنا تعديت, طيب أنا أعمل شنو لغاية ما أصل المستشفى؟ حتفكري في أقرب إسعافات أولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما أنت تجي أنا أعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة. يعني مثلا إذا زول مع الحرب دي وقف دراسة تمام, أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية, طيب أغير مجالي, لقيت جامعة هنا كويسة, لقيت سكولرشيب, لقيت, فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه وبندو في حظي يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو, وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا, فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني جاهزه كده غيرت
0: جاتني جاهزه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح
4: عندنا لعبة يعني ما ادري في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشان عندي واحدة
4: تفضل يا استاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
5: هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
5: اصحي
4: انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير
4: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة
5: دي دونا لا درسونا هذي
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زوال مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: نتفاخر نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: اه قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها
5: لكن ما دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صايت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
5: نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع
5: في الخريف.
0: أقل حاجة بتقع أقل الهواء.
4: أوكي. في أربع حاجات تخاف منها
5: تمين. النسيب الخفيف.
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا. يسعدنا دائما إننا نتلاقى معكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على الود والمحبة، على يعني كلمات جميلة، تصبيحات رائعة، ويعني بأسلوب مختلف. إذا كان صباحك الليلة مختلف شاركنا وقول لنا، ورينا شنو الجميل مما أنت قمت بتفكر في شنو، وممكن مشروعك في اليوم أو خطتك في يوم جديد وفي الفرصة جديد ربنا اداها لك، عايز تعمل فيه شنو. اذا حباب كل زول انضم لينا، وحباب كل زول يعني موجود معانا على الصفحه هسه، بنقول لك شكرا لانك يعني وفي ودائما بتجينا في زمننا، واكيد يعني نتجمع مع بعض عشان ما نتفاكر نتونس ونتحاور في موضوع بسيط جدا جدا اللي حابين نسكم فيه انا والعزيزه الغاليه رشيده. اول حاجه اسمحوا لي ان اصبح عليها. صباح الخير يا رشيده.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، صباح جميل، صباح حلو، صباح بالألوان اللون أبيض. أنا يا رب أول ما قعدت جنبي عينت لي روحي عينت لي، كنت لا هو اليوم أبيض حلو.
0: أمين إن شاء الله، وإن شاء الله رب اليوم كمان يكون أبيض على كل زول بتابعنا، على كل زول فتح الراديو هسه. خلينا نرحب بالناس اللي كمان بتابعنا عبر الأبليكيشن أو على الساتلايت، نقول لهم أهلا ومرحب بكم وصباح جميل عليكم. وأكيد إذا كنت في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع أو في أي حتة مشوار، المهم يعني وإنت سامعنا هسه بنقول لك حبابك وحباب طلتك ووجودك معنا. بنسعد جدا يا رشيدة لما فعلا يكون في صباح جديد وفي تفاؤل وفي أمل وفي حياة متجددة وفي طاقة جديدة. يعني بالمناسبة أنا ما كنت يعني واخدة بالي شديد من الأبيض والأبيض،
1: لكن
0: لفت نظري بصراحة للنقطة دي، فدي حاجة جميلة. يعني
1: لا دي حاجة جميلة، عارفة يعني الواحد لما نصحى الصباح حتى لو ما لقيت عندك مثلا طاقة كده إنك تفرح، فأصنع لي نفسك أعملها، مجرد كلام قوله لكن الكلمة لها أثرها. يعني أنا عاملة لي زي ما كنت لك كل مرة عاملة لي ورقة كده كبيرة معلقاها قدامي، أول ما فتح عيوني بتجي عليا.
0: أيوه.
1: أنا رشيدة، أنا بحب ربنا، أنا صحتي كويسة، أنا يومي حلو. أول رسالة بديها لعقلي الكلمات دي. ممكن بقت روتين طبيعي
0: طبعا،
1: بس لكن أول ما عيني بتفتح مخطاها في الوش قبل ما أشوف أي حاجة، فأول ما أقول كده وفيها الحمد لله ربنا وفيها الشكر يا ربنا على الشكر على اليوم إن أنا فتحت ذاتي شفت الورقة دي، فبعد كده بيجيني الطمانينة، بيجيني إحساس حلو إنه سلمت يومي لي الله، إنه أديت نفسي طاقة إنه لا أنا لسه فيني حاجة كويسة. أبسط حاجة إنه أنا حية، فدي حاجة دي براها تستحق إنه أنا أعيش اليوم ده. فعشان كده بقول لك إنه كل صباح جديد لو نحن حقيقة حقيقة عرفنا إنه هذه نعمة كبيرة كبيرة جدا جدا إنه نحن موجودين فيها، موجودين في الحياة، فما نسوي ده حقيقة يا أخوانا، ما نسوي ده حياتنا. يعني نحاول نقفل في حاجات ما بتتقفل براها إلا شفتي كده، عارفة الباب بتاع الحديد بتاعنا بتاع السودان الزمان داك تكويني كده ومش كده يقوم بيعمل لك صوت زيك، وقوم تاخد تلاو زيت وممكن تنادي زول يتفرك. حاليا نحن في ظروفنا دي محتاجين نقفل البيبان ما بتتقفل براها، وده من ضمن الحلقة يا إيناس.
0: طبعا أكيد يا رشيدة، ويعني خلينا كده، وهم يعني عندنا عمر وكمان أبو الذقم بيقول عمر بيقول صباح بدايته كانت بيكم أكيد حيكون مختلف. يا سلام يا أبو عمار، يعني بجد كلمات جميلة ومشجعة، نتمنى إننا يا رب نكون يعني قدر الكلام وعند حسن الظن، خاصة إحنا الليلة حنتناقش في موضوع جميل جدا جدا، فخليك معانا
2: وأكيد حنحتاج لمشاركتك ولتفاعلك معنا. كمان صديقنا أبو الزم بيقول صباحكم أبو الزقم بيقول صباحكم خير وبركة، الرب يبارككم. شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بطلة اثنين عزيزين علينا جدا جدا، ولسه عندنا يعني 15 نفر موجودين وأنا لسه ما شايفة تصبيحاتهم ولا رسائلهم. شنو يا جماعة؟
1: شوفوا يا أخواننا، صبحوا وادخلوا، لأن الموضوع بتاع الليلة أنا بقوله موضوع الليلة، لما هحرق ولا إناس موضوع الليلة ما في زول ما يستخدمه ولا قالوا ليك، فانت يا عملته يا عمل معاك، فخش كده جوا شوف انت عملته صح ولا كانت فيه لفات كده بجنبه، وعشان تعرف انه هو لما يتقال ليك انت تعرف تتعامل معاه وكيف. ومهم جدا، لانه هو زي ما بقوله مش مفتاح، هو كل ده المفتاح اللي بيفتح كل الابواب، مش في مفتاح كده حاليا، في مفتاح كده سحري ولا مش في، هو ما مفتاح، شوف انا ما بقول مفتاح، ما زمننا كان مفتاح في ريموت، بس مش بقول لك بشغل الجهاز الجهاز ذكرته ولا دي ولا امي ما مفتاح ريموت يا امي اها، مش بتلقي جهاز واحد كده بتلفي بالبيت كله بس. فغايت قال انا اذا اطلعكم من من من مود المود، عارفه يا ايناس انا في حاجه ما حبها في الحاجات التكنولوجيا الجديده، حاجه مزعلاني.
2: شنو هي؟
1: عارفه الاضاءه اللي بتشتغل مع خطواتك؟ انا واحده من الناس بصحى بحلم بالليل،
2: هي لكن يا
1: يعني ليه كل ما اخد خطواتي تقوم النور ينور لك لحد ما، يعني ده تتبع ده.
2: بغيت اقول لاولادي الحاجه الوحيده اللي معك،
1: قلت لاولادي في بيتكم
2: حاجه مبهجه رشيده، يعني
1: قلت لاولادي في بيتكم اول واحده خدت لي في اوضتي النور يتبعني اولع النور كان يطق باصبعي.
2: يا سلام. مع الضحكة الجميلة دي رشيدة، يعني بجد ما يفوتني إنه يعني أهنيكي بمناسبة زواج ابنك أمير، ربنا يديه يعني كده صحة والعافية وبيت مال وعيال، وكمان تعيش يا رب وتشوف عيال عياله.
1: آمين طبعا. يعني دي الحاجة المبهجة الثانية، إنه زواج أمير وخلاص أنا كده أولادي الاثنين بقى كل واحد في بيته مع زوجته. حاجة جميلة، الرسالة ربنا كانت فيها رغم الصعاب رغم الظروف رغم كل حاجة، فربنا هو المشى الموضوع من الألف للياء في حياتهم كلها، وربنا يسعدهم وعقبال كل الناس بتحضرنا والعايزين يتزوجوا استعدوا بس.
2: يلا الناس الموجودين معنا على الصفحة، أول حاجة خبر جميل، لو عايزين تباركوا لرشيدة في يعني في ولدها اللي تزوج، وكمان عايزين تصبحوا على الناس بنقول لكم حبابكم لسه عندكم يعني متسع من الوقت إنكم تشاركونا وكمان تباركوا وتهنوا وتصبحوا. رشيد احساسك شنو بعد ما خلاص اولادك الاثنين مشوا بقيتي يعني كده يعني مستعده
1: لشنو
2: كلمة حبوبة؟
1: لا انا محبوبة اصلا تسيتي يسر. انا عندي الصورة داخله كده، بكره عيد ميلادها يا اخي.
2: يا تتم السنة يا سلام.
1: أيوة.
2: كل سنة وهي طيبة قدمة.
1: آمين. عارفة لا إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتحس إنه أنت مش بقول لك أنجزت رسالتك، لكن بتحس إنه أنت بتحس بطعم الدنيا. بتحس إنه حياتك كان لها معنى، يعني ما في زول يقول لك مثلا لا ما عندي ما بتديك قيمه في الحياه، لا في حاجات بتديك قيمه بتديك فرحه. يعني انا لما عاين كده لاولادي كل واحد وصل بيته، كل واحد قادر يستر حاله، كل واحد عايش بمرتاح في بيته قادر يستره، معه زوجه بتحبه عارف يمشي الحياه، فبعاين لها كده بقول يا دي رحله كم سنه ودي كم عقبات وكم. فأجمل لحظة لما خلاص أمير ماشي جيت لقيته بيحضنني وبيسلم علي بيقول لي يا أمي أي كلمة ما كفاية، أي كلمة ما كفاية، بس أفرح أنت ربيتي ولدين رجال، الناس اللي حواليني في الفرح، لو أنا ما كنت كويس ما كان حتشوفي ده. فدي حسستني فعلا من جوا إنه التعب سهر الليالي والمواقف وجر المستشفيات يعني أنا كنت بعيلة وكده بتذكر من يوم ولادته للتسنين لجري المدرسة للدروس ليذاكر أحفظ، بعد ذاك مرحلة المراهقة بكل مشاكلها، بعد ذاك الجامعة بكل مسؤولياتها، الصدمة الكبيرة في الحياة إنه لما تخش الحياة العملية ويلقى مجاله ما كان طبعا أمير كان في البداية دارس تجارة قبل ما يدرس برمجة، الصدمة اللي إنه لا ده ما مجال ممكن أنا أحقق فيه كل الدائرة. نعم. لا أغير تاني إعادة 4 سنين تاني مع دي. كانت يعني توليفة كده لو ما حكمت ربنا ما كانت مشت. بس أيوه. بشكر ربنا من جوا إنه الدنيا مشت تمام مبسوطة فرحانة بشكر ربنا وبقول لأولادي اللي بيسمعوني ما تخافوا ما تخافوا من من من من, من الزواج وما تقول الدنيا صعبة. نعم. رتب أمورك بالفي حقيقي خليني أقول أنا من جوا القلب رتب أمورك بل عندك والزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان خلينا أتكلم في حق الزوجة شوية الزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان تلقى كل شيء جاهز.
2: نعم.
1: لو هي ما خدت يدها
2: ومشت
1: معك وارتضت بل عندك ما عايزة أقول يعني عيد تفكير لكن عايزة أقول لك صلح المسار صلح المسار لأنه نحن في ظروف اقتصادية ما مطلبة إنه كل شيء مطلب إنه الاثنين الرضا فعنده خاله لقيته مرسل 4 جمل قال لي يدون لأمير في يده قل له خاله بقول لك نجاح الحياة الزوجية رجل صبور وامرأة قنوعة.
2: نعم صح وأنا بتفق مع خاله في المقولة دي وربنا يسترهم في بيته.
1: آمين.
2: وكمان يعني أكيد كلل كل تعبك دي يا رشيدة بفرح وسعادة يعني كانت كبيرة جدا جدا أنا شفتها يعني بجد كانت باينة على وشك وحسيت أني فعلا نفستي.
1: أيوة.
2: فبجد يعني آلاف التهاني ليهم وليك كمان يا رشيدة إنه يعني بجد نرفع عليك القبعات احتراما وتقديرا لكل مجهود يعني أنت قدمتيه ولسه أحبابنا وين التهاني يا جماعة عايزين نهني رشيدة على في زواج ابنها ونقول لهم يعني ربنا يسعدهم كده ويبارك بيتهم الجديد. إذن أعزائنا يعني برحب بكم مرة تانية للناس اللي جاتنا هسا يعني موجودين على الصفحة ياريت تعملوا شير لحلقتنا الليلة وكمان إذا في زول مهم مهم مهم عندك عايز يستمع للحلقة دي ويعني وناخد فيها خطوات عملية لقدام بنقول لك طوالة على طول تلقى أصحابك وكمان تعال ضيف إضافتك بتعليق جميل حول الموضوع
1: ولو عندك زول برضو بينك وبينه في عتاب وما عارف بس تصلحه كيف أو هو مزعلك أعمل حاجة واحدة رسلوا الحلقة دي وما تتكلم بعدها خلوه يخش ويشوف
2: يا إن شاء الله ما بيناتكم أو بيناتنا أي زعل ودائما كلمة آسف يا رشيدة بنشوفها صغيرة في مجملة لكن عميقة جدا جدا وكبيرة في معناها مرات الزول ممكن يغلط وممكن يتمادى مرات كثير في الغلط ونحن بس بنكون مستنين منه عشان يجي يعتذر فكثير مرات احنا حتى الاعتذار قاعد يكون فيه مرات مكابرة فيه مرات مجاملة الاثنين سوا مكابرة ومجاملة فيه مرات آنفة برضو فعايزين نشوف الليلة في حلقتنا شنو هو الاعتذار وهل أنا بعتذر بس عشان أنا أريح ضميري وأصفي بالي من الزول اللي أنا أصلا غلطت له ولا أصلا الاعتذار هو سلوك حياة وأدب وتقدير واحترام للزول اللي أنا غلطت في حقه وبعد برضو نجي لحق ربنا هل ربنا فعلا بيقبل اعتذارنا ولا توبتنا فإحنا عايزين الليلة كده مع بعض إذا كان في قلبك أي حاجة يعني ما كويسة تجاه أخوك أو صديقك أو حتى زوجك أو زوجتك تعالوا مع بعض الليلة كده نتحاور ونشوف إحنا كسودانيين مفهومنا شنو عن الاعتذار هل عندنا ثقافة الاعتذار ده هل بنمارسها في حياتنا اليومية كشيء أن إحنا فعلا مشبعين به ولا هو بس باعتذار على مضض وخلاص الموضوع انتهى تعالوا كده إحنا بمحاورنا وتعالوا أنتوا بإضافاتكم وإذا عندكم تجارب كثيرة مريتوا بيها وكان الاعتذار هو سيد الموقف وأعاد العلاقات والشرخ اللي حصل برضو بيكون حاجة جميلة ممكن واحد زميلك أو صديقك موجود على الصفحة ممكن يستفيد من التجربة دي رشيدة حبابك مرة تانية لأنه بعد كده عايزين نخش في الجد
1: نخش في الجد عارفة يا إيناس أنا ممكن أحتذر ليزول أقول له أنا آسف لمجرد أنه كلمة حتى كلمة أنا آسف بالطيب الخاطر أنا معاكي لكن صداها هو اللي بيحددها لكن المشكلة بتجي لما أنا أقول أنا آسف لنفسي اللي بحدد صداها منه اللي بحسبها منه صادقة ولا ما صادقة يا نوع من الأسفان اللي احنا عايزين نقدمه أنا برجع بقول الحلقة دي مهمة ليه وواقعية ليه وبشجع انه كل زول يحضرها. ليه؟ لانه نحن حاليا محتاجين نعتذر ومحتاجين اكثر يعتذروا لينا. يبقى الاعتذار حاليا هو الرمانه اللي بتعدل الميزان. محتاجين عارفه نحن كثير تكلمنا عن الغفران وبنقول شجع الناس اغفروا وسامحوا وانسوا، لكن دول كلهم عارف الريموت الوحيد اللي بيفتح كل حاجه،
2: الريموت بتاعك بتاع جميل ده
1: ومفتاح انا ما بقولك ما بقوله المفتاح السحري. عارف المفتاح السحري اللي فيه ده المفتاح؟ عارفه خلينا اقول لك ده عيني ده كده ده المفتاح ده الاعتذار. يلا السنون اللي فيه خلينا نسميها جوا الغفران، المسامحه، المصالحه، كلمه انا اسف، التغيير، دي السنون اللي بتفتح الابواب. لكن الاعتذار هو السناده الحقيقيه. يعني عارفه انا مصره على المفتاح لانه المفتاح فيه سنون، كل سن جوا ممكن احنا نخصصها افتح لنا باب، لكن المبدا الاساسي هو الاعتذار. عشان كده الاعتذار اشكال وانواع ودرجات، وبنعتذر ليه، بنعتذر عشان شنو، وهل الاعتذار ده كفاية، هل في حاجات نحن بنعتذر عنها ولا بنتنازل عنها؟
2: أيوة.
1: في فرق بين أنا أعتذر وأتنازل وبين أمشي الدنيا. هل هو بيجعل كرامتي؟ هل فيه إهانة ولا فيه قوة محتاج أن أنا أكون قوي؟ عشان كده بقول لك الاعتذار نحن حاليا محتاجين له، لأنه نحن في ظروف يا أزينا ناس يا ناس أزونا.
2: بأمان يا رشيدة. طيب الاعتذار جاء نتيجة لأنه أصلا زي ما قلتي بيكون في غلط
1: بالضبط.
2: في موقف ما حلو بينه وبين الآخر. ما في ظلم ما بيغلط، كلنا أكيد بنغلط، وكلنا بنخط الناس في مواقف ممكن تكون صعبة جدا جدا، وبعد ده مرات بنحتاج أنه هو الخليجي في الأول يعتذر لي. وانس ما أنا عرفت الغلطة بتاعتي أنا محتاج أعمل خطوة أتحرك وأمشي أعتذر. ليه؟ لأنه الاعتذار ده ممكن يشيل الكوم الزعل اللي بيكون بيني وبين الآخر. هو يعني هو صفاء بصفي الجو، يعني حتى لو العلاقة بينه وبين الآخر ده ما رجعت على الأقل يكون في شنو؟ في صفاء.
1: أنا ما عارفة أنت بتتكلمي كده، تذكرت زمان لما كنا في شندي. يعني ضحك، أنا ما عارفة أنت شفت الكلام ده ولا ما شفته، طبعا ده زمان زمان ماسي، يعني زمان زمان دي بس خليها شوية كانت تبويت المعصورة بتجي عكرانة. فكان بيقوم أمي يعني بيقوم بيرموا فيها الشب ولا شنو، بيقوم بيقول لك بيهدي العكارة بتحت الموية. عشان كده بقول لكم زمان، تخلي السمان زمان لسه الناس قاعدة تصفي الموية. يعني زمان جات فترة كده في النص الناس بقت تشرب موية نظيفة، لكن الناس قاعدة الموية عكرانة، الناس قاعدة تصفيها. نفوسنا عكرت، نفوسنا جوا بقى فيها عكارة، بقت ما صافية. حتى بس لمجرد ان احنا بنشوف المناظر كده نفسنا حصل فيها زي بالتراب كده. فالاعتذار هو بنفض التراب.
2: أيوه.
1: طبعا اكذا انا اقول لك بمثل حلو ممكن الناس ما يعرفها، عارفه مقرص الكهرباء مش بتشغلها كده بتنفض التراب؟
2: أيوه.
1: الاحتزار بيعمل نفس الحكايه، بيشيل التراب، بعد كده بيجي دور النظافه. يعني خلينا نقول انه الاحتزار ما هو العلاج، لكن الاحتزار هو بدايه.
2: نعم.
1: بدايه انك تخش كيف تحل المشكله دي. يعني عشان كده كلمه انا اسف ما أظن بتعالج كل حاجة. هي ما علاج.
2: نعم.
1: ما تقولي أنا آسف
2: وخلاص تسكت
1: وخلاص وأسكت. لا أنا آسف دي بعديها. بعديها. أنت قلت لي ألف. باقي الجملة شو؟
2: أيوة. أنا رشيد أنا شخصيا من الناس اللي بحب كده، يعني أنا لو اعتذرتها البعديه ما هو تبرير للغلط الجميني، لكن بكل صدق وأمانة أنا بحكي عن الموقف اللي حصل، والمفروض أنا ما كنت أتصرف كده أو ما كنت أتسرع في إنه يعني أطلق لنفسي العنان عشان أقول كلمات ما كويسة يكون صداها ما كويس في في في نفس الآخر. لكن المهم بعد كده بعد الاعتذار على فكرة مفروض الكلمات براها تنساب بعدها، لأنه ما خلاص الطريق صفة زي ما قلت العكار الجبال خلاص صفت وبقت الجو صفة، وبعد كده الكلمات اللي بتيجي فعلا صادقة بتكون نابعة من جواي. لكن أنا بحس الاعتذار أنا آسف أو معليش أنا ما كنت قاصد وخلاص كده أنا أسكت، لا
1: لا
2: في
1: لا
2: في,
1: لا.
2: في الجملة دي ناقصة ولازم
1: لا لا لا لازم تتم. عارفة ممكن أنا أقول لك جملة نهايتها بتكون أهم من بدايتها، زي كلمة الاعتذار، أنا آسف، لكن البي بعدها أهم من كلمة أنا آسف، أهم بكثير، بالذات في مع نفسنا. أنا يا نفسي أنا آسف، طب وبعدين بعدي أنا آسف دي في شنو؟ ما هو الجاي أهم من من من من الكلمة دي. فعشان كده بقول لك إنه الاعتذار أو كلمة أنا آسف خلينا نقسمها على نوعين. إيه ناس أنا حاسة إنه في مع ناس دخلت معاكي تحبي تقري اليوم؟
2: أيوة في ناس بتصبح، لكن أنا كنت يعني ما عايزاك تقطع النقطة دي.
1: طيب خليني أقول لك إنه كلمة أنا آسف فيها نوعين، أو الاعتذار أساساً هو نوعين، في نوع حقيقي جداً وفي نوع أنا بقول عشان أريح به وضميري، وكل واحدة لها صفاتها، وكل واحدة لها الطريقة اللي بتتقال بها، وكل واحدة أنت بتعرف إنه تقوله كيف وليه ولمنه وفيها موقف. ما هم أي موقف إحنا الليلة بنحتذر عنه. على فكرة مرات كلمة أنا آسف بتكفي في شنو؟ لو ما نكون إحنا ماشيين في الطريق أنا دايرة عدي وإنت دايرة تعدي طقشنا بعض حقول لك أنا آسف، لكن ما حقول لك يا إيناس أنا آسفة لأنه السلم ده المفروض كان يعملوه والباب ده المفروض كان يفتحوه. الموقف ما محتاج. بالعكس أنا هنا بحتبر إنه ده قمة الذوق، إنت اديتيني حقي كامل أنا آسف. في مواقف أنا آسف دي بتحلها
2: طبعا اكيد، واحنا السرد اللي قلناه ده في مواقف ممكن تكون كبيره محتاجه فعلا
1: نقدر نتكلم فيه. اما حكايه انا اسف بتقشوك بها في خشم الباب بقول لك انا اسف شلت ورقتك انا اسف لا لا لا لا لا دي ما نحن اللي بنتكلم، ولا نحن حاليا نحن محتاجين للكلام ده. دي كماليات الحياه لما نحن نروق ونهدى ونفوسنا تهدى بعدين نقول لي انا اسف كان طقشتك في الباب ما دايره بعاده. لكن الليله نحن في كتل، نحن في سرقة، نحن في فتن، نحن في أخوان تفارقوا، نحن في الأسر حصل جوا انشقاق. ليه؟ العم الأخو المشى لأخوه في ظرف الحرب ولقى معاملته ما كويسة، أو كان مدع، ما بنقول معاملة ما كويسة، نقول قبول. كان عشمه فيه كبير. أيوه. ونحن طبعا حكاية الحدود دي شيليها ارميها برا. متخيل إنه أنا أول ما جو في بيته ده المفروض هو ينوم في الواطة وأنا أنوم في سريره. يعني ده نحن خدتينه المفروض أولاده لدرجة إنه ناس خلينا نكون. أنا بحب الواقعية جدا. المشاكل جات في إنه ما نحن الكبار، ليه؟ لأن أختي لو جاتني في البيت أنا عارف أحترم أختي، لكن ما بقدر أجبر أولادي يكونوا معاي في نفس المستوى. كويس، ممكن يكونوا في مستوى أقل، ممكن يكون عندهم أسلوب مختلف. فمن هنا قامت جات المشاكل. المشاكل جات في شنو؟ في إنه نحن منتظرين أولادنا يتعاملوا مع الناس بنفس المستوى. فجاء العشم الكثير فينا، القام قلة بالتعاملات الـ الـ الـ الـ

0: ده احنا نقبل اعتذاره كيف؟ قال لي لو في زول أذاك أذاك أذاك. وجا قال لك أنا قتلت اختصبت لك بيتك، قتلت لك حركت لك دكانك، بس ببصدي يعني كده. أقول لك يا ناس أنا آسف
1: أنا آسف.
0: هل دي حقيقي بتحل المشكلة؟
1: في اعتذارات يا رشيدة ما بتشفي الجروح العميقة اللي ممكن تكون جوانا. حتى انت ذاتك الجاي تعتذر، هل فعلا انت حاسي بحجم ال ال ال
0: اللي انت
1: جاي تعتذر عنه هو قدر شنو؟ زي ما قلت احنا الليلة ما جايين نعتذر عن شال كوباية من هنا حركها شنو، احنا نعتذر عن قضايا كبيرة جدا جدا حاصلة، ويمكن يعني مرات بتكون ماشية ومرة زي الظلم فينا. أيوة. وإحنا ما حاسين بيها، وبنحس بأنه العلاقات دي بدت تقيل، والمحبة بقت تقيلة
0: هشة،
1: بقت هشة، بقت تقيلة، القلوب ذاتها بقت تقيلة بين بالضبط. بين الناس.
0: أيوة.
1: شنو البرجع ده؟ شنو البرجع ال- ال- ال- الحاجة دي؟ زي ما قلتي، هل مجرد آسف ممكن ترجع؟ هل معليش أنا أنا أنا بعتذر عن الحاجة دي ممكن ترجع ده؟
0: لا لا ما حترجع، لكن كنت لك دي بتفتح لي الدرب. عشان كده قلت لك الاعتذار نوعين، النوع الحقيقي. النوع الحقيقي فيه شنو؟ النوع الحقيقي اول حاجه في النوع الحقيقي من الاعتذار انك انت تتحمل مسؤوليه اللي انت عملته كاملا، اللي انت عملته بالكامل انت بتتحمل مسؤوليته. عشان تقولي انا اسف، او زول قال لك انت اسف، خليني نقسم على اثنين. انا كنت لي ناس انا اسفه، او الناس دي قالت لي يا رشيده انا اسفه. عشان للاسف ده يكون حقيقي والاعتذار ده يكون حقيقي، محتاجين لحاجه واحده. هل انت متحمله نتيجه الحصل كاملا؟ لو انا كنت انا اسفه لي ناس ومتحمله نتيجه المشكله الحاصله دي، يبقى ده اعتذار حقيقي. لو انا اديت ناس حريه الاختيار انها هي تقبل اعتذاري او ترفضه، في ناس لمجرد قالوا نحن اسفين المفروض بعدها يجي الطاعه والولاء.
1: ما انا اعتذرت له، ده شنو
0: داير شنو؟ يلا ده ما ده ما اعتذار، ده اي مسمى تاني اديه. عاوز تريحي ضميرك، وما حتريحي ضميرك فيني.
1: ايوه
0: شيليها كده وتعالي قوليها لنفسك، ما انا يا نفسي اعتذرت لك تاني داير شنو؟ لا هتلقيها ما بتركب، هتلقيها ما راكبه كويس. بتجي تجي تشيلي لما تدي الزول حريه انه يقبل او يرفض، ده بوريك انه اعتذارك ده جاي من جاي حقيقي ولا لا كويس. تعالي في نوع تاني من الاعتذار، الاعتذار بتاع طريحة الضمير. شفت اي زول اول ما يقول لك، عارفة الاعتذار الحقيقي فيه نقطة تانية اقول لك، اللي بيعتذر لك وما بديك مبرر لغلطه، بيعترف بس بغلطه. يا ناس انا غلطت في حقك انا اسف، وبعدها بيجي البس بكلمة انا اسف، مش انا اسف وبس، انا اسف وبس دي دي دي دي دي زي ما نحن دايرين نكتب جمله لكن بيقول لك خطي فاصل عشان تكمليها. مش زي ما في حاجه اسمها المبتدا والخبر.
1: نعم.
0: الاثنين بيدوك الله انا متذكر العربي والله بتاع الجغرافيا طبعا. عارفه يعني بالجمله وبدايتها دي بتديكي تاكيد لي دي. لكن من اجي انا يا ايناس انا اسفه
1: وتكفلي على كده،
0: واكفليه اكفلي لك على كده، بعد كده انت منتظره مني انا اعمل شنو عشان اكد لك الكلمه دي. لكن من اول ما اجي اقول لك يا ناس انا اسفه، لكن ما انت كنت السبب في المشكله دي،
1: خلاص
0: لا ده ما يحتذر.
1: لكن دي نفت كل اللي كانت قبليها يعني.
0: لا لا لا جد. لو انت جيت كنت لزول كلام زي ده ما يحتذر، ده اسمه انا دايره اجيب لنفسي مبررات، وما دايره اخد نفسي في مواجهه، وما دايره اتحمل مسؤوليه الحاجه اللي حاصله. لو انت كنتها راجع نفسك، ولو اتقالت لك مش قوم تسك الزول ده من يده، ولا ازول هي ده ما احتزار،
1: ده ما احتزار. ايوه
0: قولها رشيدة قالت لك ده ما احتزار.
1: يا رشيدة مرات بجد شفت انه على الاعتذار ده بدل ما يخفف من المشكله بالعكس بيزيدها بزياده. يعني زي كانك عملت مزيده حاره، وانت ما حاسي بنفسك انك انت اجدت نار الغضب، بدل ما المشكلة تهدأ وتروق بالعكس كبرتها زيادة. طب حتى من رد بنسمع، طب انت جاي تعتذر لشنو؟
0: بالضبط.
1: إذا أصلا ده أسلوبك وده كلامك كده،
0: ما هو
1: جاي لشنو؟
0: ما هو الاعتذار الحقيقي فيه كمان نقطة تغيير السلوك. ما انت أنا منتظر أشوفك هتعمل معاي شنو. أنا يا ناس اللي جيت قلت لك أنا أسفة، مفروض بكرة انت ما منتظره مني كلام. الاعتذار اللي بيوجع جاي معاه وشنو جاي معاه التصرفات. يلا الاعتذار ما فيه تغيير سلوك، ها اللي انت بتعايني، ما انا كنت لك انا اسفه، انت منتظره خلاص هتعمل شنو بعد كده. لو جيت لقيتيني تاني بكره صباح جيت قابلتك

0: بنفس الوش وبنفس الكلمات لا دمع دم ولا تقبليه ولا ده احتزار علاجي ولا أي حاجة. عشان كده في ناس بيقول لك أنا آسف وبكرة يشربوك من نفس الكاس.
1: تكرار الأخطاء
0: بحذافيره.
1: رشيدة قبل ما نخش في المرحلة بتاعت ليه نحن بنعتذر وبنجي نكرر نفس الأخطاء تاني كده، خلينا احنا يعني ناخد مساحة كده كويسة في موضوع في أنا جاي أعتذر ليه.
0: أنا جاي أعتذر
1: وذاته ليه. شكل الزول اللي بيعتذر هو شنو مواصفاته شنو والجايبيه، هل هو فعلا ندمان حاسي بتصرفه ده فعلا فعلا فعلا أثر في الآخر، هل عنده شجاعة بتاعت إنه جاي يواجه فعلا الخطأ ويتحمل مسؤوليته، ولا بس أنا جاي اعتذر على مضض وخلاص
0: جاي
1: وماشي قبلت قبلت ما قبلت، المهم أشهد يا جماعة أنا مشيت لفلان وما قبل اعتذاري. وفي اعتذار كمان يعني كده كان نمشي فيه ده وبعد كده نجي نشوف الثاني.
0: عارفة ده ما أنا ده بدخلنا في نقطة تحمل المسؤولية. ما كنت لك في الاعتذار ده أصلا ما هو جاي من القلب. عارفة لو ما طالع من قلبك ولا تعب نفسك ولا تعب الناس معاك،
1: ولو انت ما ندمان على الفعل
0: ولو انت ما ندمت وحسيت انك اذيت الزول اللي قدامك ده، احترم نفسك وما تمشي تعتذر.
1: بس
0: ما تضيف، انا قاعد اقول ما تضيف على غلطك غلطة زيادة. ما تبقى غلطان ظالم وكذاب، يعني الاثنين كثيرة. ما هو الكذب واحد. انت ما تمشي تعتذر وانت من جواك ما حس انه انا عملت، عشان لمجرد أنا ويناس وهيسم، هيسم قال لي يا رشيد أنت غلطت في حق ناس أمشي احتزر. لا أنا ما حس أن أنا زيتي ناس دي في حاجة، بس حاجة أقول لك يا ناس أنا أسفة أرمي لك كده وأنا أمشي. يلا ده كذب فوق على الأذية اللي أنا ديتك، لا أضفي على كذبة كذي مغلفة بورقة وبنبي تحت الحلاوة دي وامسكها في يدك، ده أنا تقبليها وتكليها أقبليها وكليها، ده أنت أقبلها تكلوها أقبلها وكلوها. ده كده ما نحن الاحتزار اللي إحنا محتاجين له حاليا اللي يشفي الجروح بتاعت حرب.
1: يقول لك الزول ده منافق يعني ما يعني
0: أيوة
1: أيوة،
0: ولا الاحتزار اللي بيبني بيوت، ولا الاحتزار اللي بيكون علاقات. نحن علاقاتنا أصبحت هشة زي ما انت كنتي، على قلوبنا تقلت.
1: أيوة.
0: الموت عندنا بيقى عادي، فلان مات خلاص مات، يعني وين مشاعرنا مشت وين؟ التراب الجغط تاه ده لازم يتشال، ما بيتشال إلا به
1: الاحتزار الحقيقي.
0: الاحتزار الحقيقي اللي هيوصلنا للغفران وللمسامحة ولين، ونحن نعرف ندعم لأنه هو البوابة. بس لكن أي زول احتزر لك وطالب منك إنه لمجرد هو فتح خشم وقال أنا آسف أنت بكرة تنسى كل الدنيا وتعامله عادي، لا ده ما احتزار، ده اسمه طريح ضمير، ده داري برر بس، ده اسمه تبريرات. لكن الاحتزار اللي بيخليك تتحمل المسؤولية وتغير طريقتك وتستنى، ده هو الاحتزار الحقيقي وده نحن محتاجين. أما الاحتزارات الثانية دي لا لا لا لا، عارفة اللي بيقول لك أنا آسف ويجي يكرر لك نفس السلوك بعد كم يوم
1: ما ينفع.
0: لا ما ينفع، أمشي أقعد معه ولا أخوي هاي ما تمشي قاعد يقول شنو ما سجني ولا شنو ما سجني
1: الخلا
0: ما سجني بالخلا ولا
1: يا سلام. ويا رشيدة بصراحة يعني أنا في يعني لما قلنا نتكلم عن الموضوع ده قعدت يعني أعاين كده فينا نحن كشعب سوداني، خاصة مع الظروف المرة على البلد دي، وبنتكلم عن الاعتذار والأخطاء. هل نحن فعلا شعب مشبع بالثقافة دي بثقافة الاعتذار؟ لقيناها نحن وعلموها لنا ونحن نقلناها لأولادنا، ولا نحن لما سافرنا دول تانية وشفنا الناس أقل حاجة معلش آسف ما كان قصدي وكلام بالشكل ده، هل إحنا في بلدنا عندنا حاجة زي دي، ولا إحنا بنستسهل الغلط يعني بنشوفه يعني شيء طبيعي؟ شنو يعني شلت كوبايتك حركت من مكانه؟ شنو يعني مثلا ضربتك ومشيت؟ يعني كأنما دي شنو حاجات عادية.
0: دي ما الحاجات الصغيرة اللي احنا بنقولها. بنقول لك هو ده حاجات بتزعل.
1: ما انا لو ما عرفت حجم الحاجة الصغيرة دي ما حعرف اقدر الكبير.
0: ما عارف حجم الحاجة الكبيرة. احنا زي ما انت قلت عندنا النقطة صعبة جدا، الاستسهال بالاخطاء. بنعتبره عادي، انما ما هو الزول ده عارفني.
1: ايوه
0: لا انا
1: واحد يقول لك يعني انت كمان ما عارفه
0: انت ما عارفه
1: ما قاصد يعني
0: لا لا لا طبعا
1: يعني عندنا عادي كل الحاجات عاديه وانك انت ليه تزعل اصلا من تصرفه ده ما
0: والتبريرات عارفه نقطه التبريرات دي دخلتنا في في في حاجات كثيره عارفه يا ايناس من ضمن الحاجات الكبيره زي ما انت كنت استسهال الغلط خلينا يا ناس نرجع للحلقه اللي تكلمنا فيها عن التفكك الاسري وبالذات المرأة كانت متهمة منها هي لما طلعت برا وعبرت المحيط بقت إنه بتزعى إنه خلاص تأخذ شخصيته والأسرة تتفرتك ما في أنا بقولها بالفم الملان وبكل صيغة ما في أم أو زوجة بتحب خراب بيتها نقطة ما في لكن اللي بيوصل المرحلة دي لو ما كانت بتحب زوجها بتحب جناها ولو ما كانت بتحب من البداية الحياة أو أجبرت عليها أو فرضت عليها لما تلقى جوا عكس اللي هي كانت متوقعة وحتحب الحياة الله خلق المرأة كده بتجيب الكلمة الحلوة عارفة لكن لمجرد إنه الزوج أو الرجل السوداني نحن ما كنا متعودين إنه نقول كلمة آسف ومشينا زي ما انت كنت برا الناس طلعت برا لقت انه هاي الرجال بيحتزروا
1: حقيقي فيها وقفة
0: هاي هو
1: الليلة فضل
0: فضل وقدورة
1: وكمان
0: لا لا لا انا حخليك لون يا إيناس
1: فضل وقدورة وكمان عندنا يعني سارة ضيف الله وعبد الباري كده خلينا اقول لهم حبابكم وبجد احنا يعني محتاجين لتفاعلكم معانا وكمان يعني مشاركاتكم الجميلة اللي دايما بتتحفونا بها رايك شو نعرف رشيدة كده نخلي المتابعين
0: ايوه لا لا لا دخل الناس
1: كده طيب
0: انا ما معي حاجه صديق بيا
1: اوكي معانا صديق حافظ الحافظ بيقول صباح الخير صباح النور صباح رضا صباحكم رضا الله وبركاته حبابك يا صديقنا الحافظ وصباح الخير عليك وسعيدين جدا بوجودك معانا ابو ميادة بيقول صباح التفاؤل والعافيه لاسره راديو سمر اهلا ومرحبا بك يا صديقنا ابو ميادة واجمل صباح عليك عباس بيقول صباح الخير اجمل صباح عليك يا صديقنا عباس بهاء الباقر بيقول صباحكم خير يا اهلي راديو سمر يا أهل راديو سمر صباح بطعم السودان وريحة التراب بعد المطر وأجواء الخريف السمحة ربنا يجعل يومكم كله خير وفرح ونجاح ويجمعنا دائما على المحبة والونسة الجميلة تحية كبيرة ليكم لجميع المستمعين صباحكم سعادة يا أحلى ناس
0: يا صباح الخير عليك يا عارف أنت بتتكلم كده كلامك ده ناقصه حاجة مهمة عارف شفت الكانون والفحم وقليت بون كده في الضل خلاص كملت
1: طبعا رشيدة ما عندها كيف معين هي فكمان عندنا صديقنا صدام سيكو حبابك يا صدام صباح الخير عليك بيقول صباح الفل عليكم أستاذ إيناس أستاذ رشيدة بيقول صراحة الاعتذار مهم شديد في حياة الإنسان خاصة في الحياة الزوجية بين الزوجين كثير من البيوت دمرت بسبب عدم الاعتذار
0: الله عليك.
1: أحيانا بنعتذر عشان نتفادى المشاكل بالأخص عندما نواجه أشخاص لا يقبلون الاعتذار صدام نقلنا لنقطة مهمة يمكن إحنا كنا خاتينها
0: بديناها
1: أيوة وخاتينها واحدة من ضمن المحاور المهمة جدا جدا إحنا ممكن نناقش فيها فخليك معانا يا صديقنا صدام وأكيد حنتكلم في النقطة دي لأنه المحور ده مهم جدا برضو طيب أبو ميادة بيرجع بيقول الاعتذار ما بيصلح كل شيء فهو لا يعيد ما انكسر تماما ولا يمحو أثر الجرح وما بلغي الأفعال السابقة خاصة إذا مست الكرامة ولو في ولو اتلاشت ولو في ثقة واتلاشت
0: أيوه
1: عدم الثقة ودي برضو حتى احنا كنا هبشنا فيها كده في الأول تكلمنا فيها وفعلا عايزين برضو نجي لأنه الاعتذار هل بيصلح ما انكسر ولا لا فبرضو بهاء الدين بهاء الباقر برجع بيقول أنا شايف الاعتذار حاجة جميلة وبتدل على إنه الإنسان عنده شجاعة يعترف بغلطه، لكن الحقيقة إنه الاعتذار ما دائما بيصلح كل شيء.
2: بالضبط.
1: في حاجات ممكن كلمة آسف تصلحها، وفي حاجات تانية بتحتاج زمن طويل عشان ترجع زي الأول، لأنه في فرق بين إنك تعتذر عن وجع سببته لزول وبين إنك تمسح الوجع ذاته من قلبه.
0: الله عليك.
1: ممكن أقول لك أنا آسف، لكن هل الاعتذار برجع الثقة البنتا سنين؟ هل برجع كلمة اتقالت وكسرت خاطر؟ هل بيمحي موقف خلى زول يفقد الأمان؟ غالبا لا. عشان كده الاعتذار الحقيقي ما بس كلمة بنقولها عشان نكفل الموضوع، دي نقطة مهمة كلمة نقول عشان ما نكفل الموضوع. الاعتذار الحقيقي هو إنك تعترف بغلطك وتتحمل نتيجته وتحاول تصلح الأثر اللي تسببته فيه، والأهم إنك ما تكرر نفس الغلط. وأحيانا أجمل الاعتذار ما بيكون بالكلام، بيكون
0: بالفعل.
1: بيكون بالفعل.
0: ده البعد. أنا آسف.
1: أنا آسف. أيوه. إنك تتغير، تحافظ، تراعي، وتثبت للزول إنك فعلا ندمته. وفي النهاية ممكن تعتذر وما يقبلوا اعتذارك، ودي حاجة لازم نحترمها، لأنه الاعتذار ما بيدي صاحبه الحق إنه يطالب بالغفران. فهل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ لا، لكن الاعتذار الصادق، ودي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها، يعني حديث كان مطول. الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق بيقول ممكن يكون أول خطوة في طريق الإصلاح، أما الباقي فبتحدده الأيام والأفعال وصدق التغيير. وأحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، أحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، محتاج يشوف منها تغيير حقيقي.
0: تغيير تغيير. ما هو ما هي كلمة أنا آسف كأنك بلكت لك دي البوابة، الباب يا دوب اللي أنت بتخط رجلك عشان تشوف أنت عاوز تعمل شنو جوا، يعني ده يا دوب عارفة دقة الباب. أنت اللي دار تخش بيت ناس ما بتجي تشوت الباب وتدخل، ولا بس فجأة كده بيلقوك واقف في وشهم بتخبط على الباب. احتزار دي يا دوب انت
1: بتخبط
0: عشان يفتحوا لك، او يا دوب بتمد رجلك، او يا دوب زي ما بيقولوا عاوز تفتح خشمك عشان الناس يشوفوك عاوز تقول شنو وتعمل شنو.
1: وبعد كده سلوكك وتصرفاتك وافعالك
0: وده كله
1: وصل لك بيثبت فعلا صدقي اعتذارك. طيب عندنا صديقتنا سارة دفع الله، حبابك يا سرور، بتقول السلام عليكم راديو سمر، صباح الخير. بالنسبة لموضوع الليلة، هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ أنا بشوف الاعتذار ما بيصلح الغلط نفسه، لكن بيصلح العلاقة. قالت يعني لو كسرت كوباية واعتذرت، الكوباية ما حترجع.
0: ما حترجع.
1: طيب يعني بتقول لكن بيصلح الزعل، بيصلح
0: الاعتذار، بخفف الزعل.
1: قالت لكن بيصلح الزعل او بخفف الزعل، وبيصلح الاحترام، وقالت كمان بيصلح النية بين الناس. قالت الاعتذار شجاعة والمسامحة كرم، ولما الاثنين يتلاقوا اي شيء ممكن يتصلح
0: يتعدل. انا معاكي، لكن في خطوات كده في النص لازم تتعامل.
1: شكرا يا سارة بصراحة على الرسالة الجميلة والمليانة فعلا كلمات حقيقية. نتمنى انك تكوني معانا لنهاية حلقتنا، عشان ما برضو بنحتاج لمشاركتك. برضو صديقنا الغالي فضل كتشو، حبابك وصباح الخير عليك، بيقول صباح المودة، بقول صباح المودة والرحمة على المبدعات رشيدة وإيناس وعلى كل أهلنا المتابعين. بسلم عليك فضل.
0: صباح الخير يا فضل، يا أخي أنت إنسان رائع بجد، مع اختلاف التوقيت يعني أنا مبهورة بك. ده نوع من أنواع الوفاء، يعني إنك تخصص لنا الوقت ده، فده نوع من أنواع الوفاء. زي ما أنا كنت لك يا فضل، أنت ما مشيت هناك مواطن عشان تشتغل وتجيب قروش، أنت مشيت سفير.
1: أكيد. يرجع يقول فضل، الاعتذار يمكن ما يصلح الأثر في نفس اللحظة، لكنه بيفتح باب. بيفتح باب شنو؟ التسامح، وبيرمم العلاقات. الاعتذار عمره ما كان ضعف ولا خوف، بيقول بالعكس الاعتذار شجاعة، شهامة، وإنسانية متكاملة، سواء صدر من رجل أو امرأة. الإنسان النفيس هو اللي بيعرف يغلط ويكون عنده الشجاعة الأخلاقية إنه يعتذر ويتأسف. طيب، القطيعة والخطأ شيمة البشر، لكن الرجوع للحق بالاعتذار معدن أصيل. للحق والاعتذار شيمة النبلاء. الاعتذار دليل على معدن أصيل ونفس صافية بتقدم الحب والإنسانية على الكبرياء المزيف. دمتم ودام راديو سمر صوتا يجمع كل السودانيين على المحبة والجمال. الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتشو. يا فضل أول حاجة يعني بجد سعيدين بمشاركتك القيمة دي, وفعلا الاعتذار شيمة النبلاء, وأكيد الأخطاء واردة زي ما قلنا, ما في زول بدينا بدايتنا أنه الاعتذار أصلا وارد عن خطأ,
0: وارد عن خطأ وما هي خطأ.
1: أيوة, وإن ده اللي يدل على أنه إحنا كلنا كبشر خطائين, لكن بس إحنا منول بيخطو خطوة لقدام, منول بيقول أنا غلطت في حقك وأنا آسف معلش
0: من قلبك يعني.
1: من قلبك ايوه, ده احنا من قلبك دي طبعا لازم.
0: لو جيت عارفه ربنا قال للشعب بيكرمني شنو
1: بشفتين
0: بس,
1: لكن قلبه بعيد,
0: بعيد عني. فنحن ما لا دي ما عايزيننا.
1: طيب ابو مياده بيرجع بيقول استاذ رشيده احيتي فينا روح الاعتذار ومعانيها ليكي التحيه.
0: الله يسلمك
1: ابو مياده. تاني عندنا برضو رساله من صديقنا قدورة وتناصر بيقول اكتملت كل السعادة بطلت كل من نحترم ونعز ونحترم بإكمال الصباح الجميل وتفاؤل الأحلام الحلوة روعة وجمال ظهور وسماحة كلام معسول بأحلى كبسولات من زولة روحة السمحة وطيب كلام يريح, قال يريح كل زول استمع له من الأستاذة رشيدة وكمال الجمال الأنيق في الهندام وعزب الكلام بلسان الروعة والمبدعة دوما إيناس ومكملة السعادة لكل الناس. طبعا فضل بحبيد اللعنة.
0: أنا قاعدة بستمع حاجة جميلة.
1: قدورة يحبيد اللعنة دائما. أيوة. ويقول لنا كلمات كده تخلينا نستعيد الثقة.
0: تقعد كده أنت نفسياتك عالية.
1: أيوة يا قدورة الله يديك العافية يا أخ, بجد كلمات فعلا بتخلينا نتنفض كده.
0: عرفت كم الطيبة لا أثر. أيوة مهما تكون.
1: شكرا يا قدورة بصراحة, يعني كلماتك فعلا لها صدى جوانا. بيقول الحلقة جميلة ويجب كل زول يتابع لأنه نحن في زمن بنحتاج فيه كلمة أنا آسف, لأنه حاجات كثيرة محتاجين نعتذر فيها كثير جدا. وآسف نعتذر فيها كثير جدا, وآسف لحظة والأصعب نرجع تاني, وآسف دي للحظة وبنرجع تاني. عم. قال شنو نزعل الشخص المعتذر اليوم. الاعتذار ده فعلا بيحصل, والاعتذار قال بيكون من الاعتذار يكون من القلب للقلب, عشان المعتذر منه يكون رضيان وتحس به انت اول. يعني فعلا بجد في ناس زي ما قلنا قبل اعتذار على مضض وخلاص مشيت, قبلت المهم انا عملت العلي
0: خلاص
1: وانت حر بعد كده, لكن لازم قال تحس بانه انت زال المعتذر له ده شنو هو رضيان من الاعتذار ده. بيقول لكم كل الشكر والتقدير, حلقة اليوم جميلة جدا, واشكر كل طاقم الراديو الجميل السمح وعبركم, وحي كل أصدقاء المتابعين لراديو سمر اللي بيكملوا حلاوة الحلقة. يا سلام المتابعين, يعني بجد قدورة بيسلم على أي كل زول قاعد فيكم, وما علي أنا ورشيدة بس, لكن حتى لكل الأحباب الموجودين على الصفحة. بيقول وعبر الأسير وحي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة مع بشريات الخريف.
0: الله
1: يقول تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوان والأخوات أريج وإسلام, ولكم كل ودي واحترامي وتقديري لكم أحبتي الغوالي. قدورة يعني
0: كلمات, يا قدورة كلماتك زي ما بقولوا ما في كلمة ممكن تاني تعادلة أو تجي زيها. أنت بتدي كل حاجة حقها وبالزيادة, عن في أسلوب جميل راقي. على فكرة قدورة ما قاعد تصنع الكلام وبيقولوا ليه, لأنه عارفة البراعي الزوجة معه في البيت وديها مكانتها, ده معناه إنه براعي كل حاجة. ليه؟ لأنه زوجتك دي أنت كل يوم شايفة, كل يوم بتتكلم معها, كل دقيقة هوشك في وشها, لما في كل موقف أنت تديها حقها وتديها قيمتها يبقى شيء طبيعي حتدي كل الحاجات اللي حوالينا قيمتها. فبجد أنا بشكرك يا أخويا قدورة, بقول لك ربنا يباركك, وأنت نموذج مشرف جدا جدا جدا, وأكيد زوجتك فخورة بيك وأولادك فخورين بيك يعني, وبدي كمان ناس البلد حقهم. لا ربنا يباركك بجد, ويديك حلاوة اللسان أكتر وأكتر.
1: يا سلام، شكرا يا قدورة، وأكيد تحياك إن شاء الله رب تكون وصلت لي الزوجة أو يعني للزوجة الغالية مزاهر وللأخوات، وإحنا كمان يعني بجد من قدورة بقينا دائما نحب نسمع الأسماء اللامعة دي.
0: يا مزاهر شفت قدورة ده بقى عنده أخوات كتار. كان في يوم شفت كتب لنا قال لنا مزاهر دي زعلتني، أنا هعمل لك حلقة. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب.
1: يا رب. ود موسى بيقول صباح الخير حبابك يا ود موسى، وكمان سارة إبراهيم بتقول صباح النعمة يا أخواتي رشيدة وإيناس، موضوع جميل جدا محتاج له في المجتمع، بالاعتذار محتاج لشفاء إلهي من الداخل أولا. يا سلام يا صديقتنا سارة، احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وفعلا الإنسان لو ما يتشفى من جوا وحس بالندم وشاف انه هو محتاج يعتذر للزول الغلط له، ما بيكون. ومرات الحاجات دي ما بتجي مننا، الزول يقول لك يا خاني تربيت على كده، انا ما بعتذر وما دارين تكسروني وكرامتي قدام الناس. رشيدة ما قدرت تتحمل الكلام ده، وكرامتي قدام الناس، وكيف أنا بقامتي وجلال القدر أنا أمشي أعتذر له؟ فنحن بجد الحاجة
0: بس كلمة اللي قاعدة أقولها شنو اللهم شنو.
1: فبجد دي كلمات صعبة، يعني بجد كبرياء كده وآنفة صعبة جدا جدا، يعني الزول ده فعلا
0: حاجة
1: يعتذر كيف؟
0: أنا ما قاعدة هاد أمالك أنت سيب تهبشيني.
1: فجد يا رشيدة يعني في نوع زي ده، زول زي ده نقول له الرسالة ممكن نوجهها لشخص زي كده ممكن تكون شنو؟
0: قولها بشكل قدام ربنا، أطلب يغير شخصيتك.
1: أيوة، ودلك حاجة اللي قالتها منه قالتها سارة. أيوة. في حاجات إحنا ما بنقدر ليها،
0: أمشي أمشي قعد قدام ربنا بجد، في حاجات الحاجات بتحت النفس والقلب. عارفة لما نقول لك ربنا رب قلوب، عارفة في حاجات لو ما طلعت من قلبك بجد، لو أنت حاسبها ما طلعت من قلبك ما تطلعها، أفضل إنك ما تطلع، خليك في محلتك واطلب من ربنا يغيرك.
1: أكيد، ودي الحاجة لأن إحنا يعني بجد أنا بأمن فيها بكلام سارة إنه محتاجين لشفاء حقيقي إلهي من الداخل.
0: بالضبط.
1: إذا أنت حاسس بنفسك كده أنت محتاج، يعني ده تاني تغيير، يعني لو مستني زول يغيرك ما حيقدر.
0: لا.
1: لأنه أكيد بتكون مريض بأصحاب، عندك أسرة، والدك ووالدتك وأخوانك، إذا ما قدروا يغيروا فيك أنت محتاج لقوة تانية. دي من ربنا.
0: اي محتاج لي يد ربنا، يد ربنا. عارفه ليه؟ زي ما انت كنت استفزتني بكلمه شنو، انا طبيعي كده. انا الكلمه دي ما قاعد احبها، ما في حاجه اسمها انا طبيعي كده. طبعك كده ده لنفسك حدودك بس، اما طبعك انا طبيعي كده، طبيعي كده ما تدخله في حياه الناس، ما تدخله في ترتيبات الناس، ما تجيب اولاد تبليهم بانا طبيعي كده، ما تجيب زوجة تكسر قلبها بأنا طبيعي كده،
1: لأنه ما تمشي فيهم تشوهات صعبة جدا جدا.
0: ما تمشي شغل وتنكد بأتى شغل بأنه أنا طبيعي كده. ما تمشي الشارع الجيران من يشوفوك يوسعوا لك الطريق عشان أنت طبعك كده. يلا أنا طبيعي كده، دي وراها حدوتة كبيرة، وينسى على نعمل حلقة يسمعها أنا طبيعي كده. رايكم شنو؟ لأنه حقيقي كلمة أنا طبيعي كده، ومش كده، أنا خليني أنا من أنا طبيعي كده. انا في الناس التانيين اللي بقول لك يا اخي ما تتعامل معاه والزلطه طبعه كده،
1: ندي العذر عشان طبعه،
0: لا طبعه كده ده في الخير، لكن طبعه كده في الشر ماما لا ماما لا انا غيت بس ما اصطدم به، ما ما بقوله شنو، ما بقبله ما بقبله ما بقبله. ليه؟ لانه ما في انسان، مرات كثيره يا ايناس هو ده نوع من انواع المرض النفسي، ممكن تكون انا اكون شايفه انسان بعيز علي وفيه خلل وأنا أسيبه، لازم أمشيه. ولما نجي أنظف جرح، الجرح ما تنظفه ما سهل، عارف الجرح كله ما يكون داخل جوا زي ما بيقولوا أهلنا في اللحم الحي، التنظيف بتاعه ما سهل، بيوجع وانت بركب تقدر تنظفه، بتلقى زول يمسك يدك كده ويحصيرها وكمال قلت لك زول كسبت لك كتفينك وزول تاني بنظف. يلا نحن أسي نفوسنا محتاجة لحاجة زي محتاجة تنظيف. ومرات ولا دكتور، عارف الدكتور لما يقول لك الطب وقف عجز خلاص بقى ما قادر، ارفع الامور لي ربنا. لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحتذر، لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحس بوجع الناس اللي حوالينك، لو حسيت انه انت كلمتك دي بتقولها بترميها كدي وما بتعاين او بوراء بتعمل شنو صعب، لو حسيت انه انت لمجرد، على فكره يا ناس في غفله كده جوانا، في ناس كتير بتسأل نفسها ليه أنا الناس بيعملوني كده؟ ليه أنا فيش يلا ليه أنا الناس بيعملوني كده؟ قبل ما تعاين للناس عاين لنفسك، نفسك دي وقلبك ربنا قال منه شنو بتطلع مخارج الحياة، شوف جوا فيه شنو قلبك ده، انت بتاعك انت فتش وشوفه. يلا نحن كبير بنتكلم هل الاحتزار بيصلح كل حاجة؟ لا يا ناس، الاحتزار ما بيصلح كل حاجة. أول حاجة الاحتزار لو جينا خطينا لنا الاحتزار والخيانة، انت معاك ناس ولا
1: لا؟ أنا واصل وبعد كده ممكن
0: لو جينا خطينا كلمة أنا آسف والخيانة، لا ربما ما بيجوا. عارفة خليني قبل ما أبدلك في النقطة دي، نحن عندنا حاجة اسمها البنادول بقدرة قادرة. البنادول ده نحن مفتكرين انه نبلع الوجع على العيون، هو بنادول. بطني موجعني جيب لك بنادول، ظهري موجعني جيب لك بنادول، ما بعرف اي حاجة جيب لك بنادول. ما عارفين انه البنادول ده اشكال وانواع، ما عارفين انه كل واحد فيه تركيبة مختلفة على التانية. المهم هو بنادول وخلاص. ابسط حاجة مش جيب لك بنادول يا اخي من الصيدلية، بلا لك حبتين بنادول مالك يا تنوع. أنا أبلع ولا شنو؟ هل البنادول ده بعالج كل حاجة، بيسكن كل حاجة؟ بنفس الحكاية، هل الاحتزار بيكفي إنه يعالج كل الجروح؟ لا ما بعالج كل الجروح. ليه؟ لأنه كل حاجة الليلة اللي عنده وجع مفاصل لو بنحتها صيدلية بنادول ما هيعمل لك ولا حاجة. إلا تمشي تشوف سكة علاج المفاصل ده بجيبه من وين، إن كان رياضة، إن كان ما بعرف كالسيوم، إن كان وإن كان وإن كان. كويس؟ نفس الحكاية. الخيانة عندها سكر علاجها. أنا آسف دي يدوب إغرار بإنه أنا سببت في الخيانة. يلا علاج الخيانة يجي بعدها. ما أنا آسف بتعالج الخيانة ولا العنف. العنف ما أنا الليلة زي ما بقولها هد المعبط في راسك وجا أقول لك أنا آسفة. لا أنا آسف دي يدوب إغرار بالذنب، إغرار بإنه أنا يا إيناس عملت في حقك كده.
1: البعديو
0: يلا عشان يجي البعديو كسر الصيغة. وما أدراك ما كسر الصيغة. كسر الصيغة دي دخلي لي فيها أي حاجة. وفي ناس تسببت يا إيناس في غيرت شخصيات ناس، طلعت من أجمل حاجة منهم خلتهم أسوأ شخصيات بكسر الصيغة. كسر الصيغة بيجي من وين؟ ما في إنسان صيغته بتتكسر إلا يكون قلبه تكسر. أنا عارفة ما في زول بيقول لك سمحت لك زول قال لك على الزول ده عقله تكسر؟
1: لا بيقوله كسر ثقته.
0: أيوة عارفة لما نقول لك الزول ده قلبه تكسر، قال بيكسر قلب زول بالضبط، تخليه دل دب معلق عطرة في حياتك، ده اللي تقال عنه الكتابة خير ربطه وحجر كده وتحدف في البحر، من تبقى عطرة تكسر صغة وتكسر قلب بني آدم. لأنك بتغير في تركيبته، بتغير في شخصيته، بتغير في علاقته ممكن حتى مع ربنا. فنحن قاعد نستهون بموضوع كسر الصغة. ودي دخل علي في التعليق بتاع أخوي جبيل اللي قال الزوج والزوجة. الليلة الزوج العمر ما يحتزر لزوجته.
1: يا رشيدة بما إن إحنا جينا لمحور الأسرة ودخلنا البيت وعايزين نشوف الزوج والزوجة وأنواع الاعتزارات اللي ممكن تكون شنو، هل هو أسلوب حياة ولا بس يعني حاجة في وقت أو خلاص لموقف معين، هل ده يعني لما أنا ما أخذتها في الأمور الصغيرة وأنا لسه مركزة على الحاجات الصغيرة
0: صغيرة.
1: لأنه في أخطاء لو أنا ما يعني ما راعيت للحاجات الصغيرة أنا ممكن أظهر فيها نوع من الندم وعدم ذات تقديري للآخر في إنه أنا أخطأت لك في الصغير ده، ما حقدر أعتذر لك بعدين في الكبير. عشان كده لما تيجي تحصل الخيانات ما السبب منها هي؟
0: لا السبب ما منها
1: هي. السبب منها هي عشان كده أنا عملت 1 2 3 هي اللي كسرت قلبي، هي اللي عملت أو هو السبب منه. فكل ما في كل واحد فينا بيشير بأصابع الاتهام للطرف الآخر. ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك إحنا ما مشبعين بي بي بي بالاعتذار، ما قدرنا نعتذر بأنه يا أخي أنا اتأخرت الليلة ما جيت من الشغل بدري عشان مثلا أتغدى معاكم، أنا بعتذر لأنه ما قدرت أخذ الأولاد للمدرسة. فالحاجات الصغيرة دي إذا أنا ما اتعلمت منها لما تجي الأخطاء الكبيرة رشيد أكيد ما حقدر.
0: خليني أصعب عليك أكتر يا إيناس، صعب عليك أكتر. تابعيني فيها. لما يكون في كسر اليد تتكسر العظمة دي تكتق كده نطط بالجنبة يقوم شيك بس جبس ولزق لزق لزق لصم لصم لصم وعلق. تعرف كياها بعد أسبوعين تلقاه مشوهة نفس الكلام ده. أيوة جبرت غلط نفس الكلام ده. تعالي شيليه وخطيه في علاقاتنا. الليلة الزوج والزوجة تشاكلوا حصل ما حصل بيناتهم فيه السر وفيه العلن. تعالي زعلتش مشيتي بيت أهلك تعالي العم تعالي الخال تعالي الراجل لابسة جلابية قاعد في سرده مش القاعد يحصل عندنا يا أبوكي قعدوكي يا زول هي ده بيتك دي مرتك دي لأولادك خلي بالك من بيتك انت يا زول خلاص ما زول ده هو ده قاعد ما نحن تكلمنا معاه اتكلمت معاه قلت له شنو ما لمسنا المشكلة ولا جينا جنبها. عارفة أكتر كلمة بتقال بعدها شنو كده يا زول ما يا الله هديك ما تقومي سوي لنا كوباية شاي
1: وانا زعلانة مكورة
0: أقوم أسوي كوباية الشاي على شنو أنا انتو جيتو دين أنا بتكلم من أرض الواقع على فكرة
1: وأنا ما دارة يعني أصور لك بقية المشهد طبعا أنا شخصيا اتخطيت في موقف زي
0: يلا انتو تهبشتوا انتو هبشتوا المشكلة يلا دي الجبير الغلط ودي نحن المتعودين على قبل تسألتين نحن كسودانيين متعودين على الاحتزار أهو ده احتزارنا يا ناس بيفع ولا ما بيفع
1: كوني سويت كوباية الشاي وجبت صينة الشاي وجيت خطيتها ما هديها الساعة كويسة مزعيلة شنو
0: بس ما خلاص كده المشكلة تحلت
1: حلت
0: والله هنرجعوا مبسوطين خلاص نحن رجعنا المشكلة جوا الجبيرة الغلط قريت كلهم ما جبرتوها كم مرة والعظمة دي الزغطة خش ده الإساءة ده عندنا يلا كسر الصغب وصلنا للإساءة المستمرة. عارفة خلاص ما انت سويت قمت سويت كوباية الشاي وهو خلاص يعني خلاص الامور مشت. انا هغير اسلوبي ليه؟ انا هتغير ليه؟ انا الزوجه دي هتغير ليه؟ وانت الزوجه هتتغير ليه؟ ما خلاص كل ما يحصل موقف يا تعالي يا العم تعالي يا الخال خط الجبيره الغلط وتجي الاساءه المستمره. يلا الحاجات دي ما بيصلحها بعد شويه كلمه انا اسف ما حتكفي ما حتعالج. دي تدخلنا يا ايناس في نقطه كسر الصغه والعنف والخيانة. الخيانة دي بدا ملف براو خلينا أيوة. نحن في الصفوف الصغيرة البيجاي دي أول ما تلقي منفس تاني تلقي الدنيا دي تخطك في محلة فيها الرجال بالواحد لما نغلط بيجي يقول عديل يا زولة هي نغلطت في حقك أنا آسف وبعد الكلمة دي يغير سلوكه وحتى الزوج يتعلم منه. الزوجة لما تغلط بتجيك عديل مش عشان هي مجبرة عشان انت بتديها المصروف ولا الرجال اللي بيزعل الليلة بكرة ما يخط مصروف البيت وشفع دايرين حق الفطور ما ده لو الدرع ان احنا قاعد نشتغل بيه.
1: ايوه
0: انا ما عارف الليلة جمال ويلسون وين
1: جمال ويلسون موجود على
0: فكرة يا استاذ جمال يا خالة من جبال منتظرك.
1: طيب
0: لانه النقطة دي تكلم فيها هو قال نحنا تعلمنا انه نلوي دراع نسواننا وبالذات في موضوع المصاريف والاعتماد المادي. فهنا المرة بتضطر تجي تقول لك أنا آسفة ومن جوا تقول لك كان قبلتها تقف لك هنا في حلقة.
1: ده أنا آسفة على مضض
0: بالضبط.
1: أنا آسفة ليه؟ لأنه أنا عندي عيال ومحتاج محتاجة مصاريف البين وبينك ده كده خلي
0: بس قلت لك تقف لك هنا في حلقة.
1: إحنا قاعدين نقول شنو المسؤولية يا رشيدة والإحساس بالندم فعلا
0: بالضبط.
1: أنا غلطت لك ما قلت لك ناس البيت ولا العيال فما ممكن أنت
0: بسوء
1: التفاهم بينه وبينك تعمم الحاجة زي المدير مثلا
0: مزعلان
1: زي المدير إذا موظف واحد أخطأ يتحاسب الكل.
0: خلينا المدير ده حد معه 8 ساعات أنت قاعد معي في البيت ليل ونهار ومزولتي المباشرة
1: مباشرة لي. طيب احنا يعني ده واحده من الامثله اللي ممكن نقول
0: عارفه يا ايناس في ما هي عارفه بيئه العمل يا ايناس ما بتقيل اصلا من تكوين شخصيتك. ما انا عارفه قبل يا ايناس انت رجعتنا لنقطه مهمه جدا يا ايناس في النقطه بتاعت بيئه العمل اللي بيسوي كده منه ناس انا طبيعي كده.
1: ايوه
0: انا الرشيده دي طبعا كده ايناس تتحمل معاي غلطة في الشغل خلاص الشغل ده ما أنا بقوم به جزء وانت جزء الناس بتشوف الصورة الكاملة. يلا بقوله شنو الخير بخص
1: والشر يعم.
0: والشر بعم. يلا الليلة بسببي أنا وبينه أنا جاية بينه أنا طبيعي كذا. يلا أنت تتحملي معي. يجيك جزع، يجيك ما بعرف كلمة طايرة، يجيك ما يجيك. يلا دي شنو؟ يلا عشان كذي بقول لك ال بيطلع من قلبك ما بيأثر عليك أنت بس، بيأثر على على على الناس كلهم. ها وبيجي وين؟ بيجي في النقطة بتاعت السلطة. تخيل يا ناس، انت فتحتيها يا ناس موضوع كبير جدا، انه السلطة بتعاين اللي بيجي منك بدون تفاصيل. انا ما حي لا انا في وضع السلطة، ما حاجي اقعد ادرس شخصية كل انسان، هو ثقافته شنو، وهو بتعامل كيف، وهو خلفيته شنو، وهو نفسياته شنو. انا ليبو المعطيات اللي بديك لها والنتيجة اللي بتطلع منك، بالذات في الموضوع بتاع الشغل. عشان كده قبل كنت لك في نقطة تانية، انه عارفة دي بتدخلنا في في في في نقطة شنو، نقطة الغفران. يا إناس، انت نططبين نقطة كبيرة خلاص. هل الغفران بيجي يخش في بيئة العمل وفي العلاقات؟ الغفران بيخش لنا في الباب بتاع انت الليلة تغفري لي عشان انا سببت لك في أذى. الأذى ده ممكن يكون نفسي، ممكن يكون مادي. الليلة لما انا اغلط غلطة يجي ينزل الخصم نص الراتب، انت دخلك شنو؟ لكن لا تشيليها معاي عشان انا طبيعي كده، عشان انا كلمة انا اسف دي ما بعرف اقولها او ما شفتها، مش انا ما بعرف اقولها، مرات نقولها عشان كبرياء، لكن انا ما عشتها. انت عارفة يعني الناس حقيقة، نحنا ممكن في ناس ما شافوا زول بيحتزر لزول، او ما عرفوا اهميتها، او ما تشبعوا بها من البيت.
1: ما عشان كده قلت لك يا جبال، هل دي يعني تربية ولا ثقافة نحن بنكتسبها من برا؟ ليه نحن ما مشبعين بالحاجة دي؟ ليه ما مشبعين بأن نعتذر على الصغيرة وعشان نعتذر على الكبيرة؟
0: بالزبط.
1: حتى بالزبط. أطفالنا في البيت يعني شنو لو ضربك؟ ما خلاص يعني ما في حاجة اسمه أقول له خلاص معليش أنا آسف، وتضربي الغلطانين عليه. ليه؟ لأنه سأل من حقه، هم طالب، هو صغير ما عارف أنه
0: مفروض كبير.
1: أيوة عارف أنه يعني الحاجة الراجية بس أنه طيب خاطره بكلمة معليش، قل له معليش. لكن بالعكس نحن نضربه كمان، داير يعتذر لك غلطان وداير يعتذر لك. فبصراحة قاعدة أشوف أنه ده حلقة مفقودة من تنشئتنا نحن وصغار.
0: دي كبريها كده انفخها كده انفخها كده، هتوصلك للنقطة بتاعت العمل يا أي ناس.
1: طيب يا رشيد، رايك شنو برضو نشوف الأصدقاء والأحباب المتابعين معنا؟ طيب أنا مبسوطة خالص إنه معانا واحد بتابعنا على تطبيق راديو سمر. هو ما كاتب اسمه، متواصل معانا على الواتساب، بيقول الاعتذار وحده من أجمل القيم الإنسانية النبيلة التي يجب على كل فرد أن يحمله في داخله، مع كامل اعتذاري لكل السودانيين، لكل المنهج السوداني ما قدر يوفر ثقافة الاعتذار في مناهجنا وسلوكنا. ده بيرجعنا لموضوع أو بيثبت موضوع الاعتذار والتنشئة، ودخل عليها مناهجنا.
0: المناهج، كنت بتكلم مع أستاذة سارة مكلن، كنت لها هي بما أنها معلمة، تلاها للمناهج كافية للمرحلة اللي نحن فيها ولا محتاجة لتعديل؟
1: تعديل.
0: قلت لي المنهج دي وجهة نظري انه ما شامل كل حاجة، فنحن كمعلمين بنحاول نغطي الناقص بطريقة فردية.
1: طيب يا رشيدة، خلينا برضو نشارك معانا المتابعين والمستمعين، وخاصة الناس النشيطين هسه حاليا وبكتبوا لنا كومنتات ومشاركات. نخلي النقطة دي نقطة بتاعت مشاركة. هل نحن محتاجين مناهجنا تكون متغيرة متجددة على حسب الواقع اللي نحن عشناه، خاصة كسودانيين في المراحل اللي نحن مرينا بيها من حرب وأزية وخطابات كراهية والعنصرية؟ هل نحن محتاجين نغير مناهجنا نخليها تواكب المشكلة ويكون فيها حل؟ وأنا بفتكر على شيء ده، إحنا كم مرة اتكلمنا خاصة في الموضوع ده وعن موضوع قبول الآخر
0: بالضبط،
1: والخطابات والمحبة والكراهية وكسر القلوب وجبر الخواطر والحاجات دي كلها. بصراحة هو ما كتب لي اسمه على الواتساب، لكن يعني صديقتنا يعني مريم وعبد الله الموجودين على الواتساب ممكن بس تتواصلوا مع الناس الموجودين على الصفحة. يا ريت نتعرف على أساميهم عشان كمان إذا في طريقة إحنا نشارك التعليق مع الاسم بيكون كويس. فبجد سعيدين جدا جدا بمشاركتك يا صديقنا الغالي وحبابك، وأنا سعيدة بالناس اللي بتتابعنا عبر تطبيق راديو سمر. إذا عايز برضو تتابعنا على الساتلايت أو ممكن تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجميلة، علامة الجبنة. تعالي نرجع برضو للناس الموجودين معنا على الفيسبوك. بتقول أو جمال ويلسون،
2: جمال ويلسون
1: صديقنا الغالي بيقول صباح الخير والياسمين على الأخوات الغاليات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس. أولا أود أن أقدم تهنئتي الحارة للأستاذة رشيدة بمناسبة زواج ابنها.
2: شكرا يا جمال.
1: بقول لك أتمنى له ولزوجته بيت مال وعيال، ونسأل الله إنه يباركهم في حياتهم الزوجية، وإنه يكون الرب هو الرب في بيتهم.
2: آمين يا رب. آمين
1: يا رب. شكرا يا صديقنا جمال، وإحنا لسه مستنين مشاركتك الأصلية في موضوع حلقتنا الليلة. بشوي صباحك خير، بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي، بيقول آسف كلمة ساعات بتداوي وجع كبير، وساعات تجي بعد ما الحاجة اتكسرت. الاعتذار الحقيقي ما مجرد كلمة، مش مجرد كلمة، الاعتذار إنك تعترف بالغلط وتحاول ما تكرر نفس الغلط تاني. ما كل حاجة بترجع بالاعتذار، بس كل علاقة محترمة محتاجة شجاعة الاعتذار، وشجاعة أكبر في التغيير، وشجاعة أكبر في التغيير. لو كل مرة بنقول آسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه، يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بيها ضميرنا. طبعا يا بيشو انا بحاول اقلب النص
2: ترجمة السوداني، احنا شغالين معك ترجمة يا بيشو، نحكي نعلمك السوداني.
1: ايوه يا بيشو انا بحاول اقرا رسالتك بالسوداني، فاذا لقيت اي حاجة كده ما عجبتك يعني انا دي ترجمة تلقائية. فبيقول وشجاعة اكبر في التغيير. لو كل مرة بنقول اسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه، يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بيها ضميرنا. بيقول في حياتنا مع ربنا كمان، ربنا ما مستني كلمة آسف وخلاص، هو مستني قلب راجع بجد وحياة بتتغير. آسف براها، آسف الوحدة بداية، لكن اللي بيكملها هو التغيير. يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق.
2: الله
1: يا بشوي صباح الخير عليك مرة تانية، وبجد دي واحدة من النقاط اللي احنا ناقشناها، يمكن انت تكون جد متأخر شوية، بانه الاعتذار فعلا بيكون من زول شجاع وشاعر فعلا بالندم على الحاجة اللي هو عملها، وفعلا عنده خطوات سباقة لانه يعتذر عن الخطأ اللي هو عمله. ويتكلم في النقطة الروحية انه ربنا ما محتاج، ودي النقطة الأخيرة اللي احنا خاتينا عشان نختم بيها حلقتنا الليلة. اذا خليك معانا يا بشوي، اكيد النقطة اللي انت ذكرتها حنرجع ونتكلم فيها مرة تانية. يجينا صديقنا فضل برضو مرة تانية، بيقول تحية طيبة لكل المتابعين والأهل والأحباب عبر راديو سامر في كل شبر من هذا العالم، اكتب ليكم وفي الحلق غصة
2: في الحلق غصة
1: وفي القلب سؤال يؤرق كل سوداني أصيل، متى أصبحت الغربة تسرق منا زواتنا؟
2: الله
1: أحي ومتى أحي. صار ابن البلد يفر من أن يلمح وجه أخيه في الشوارع الشتات كما تفر الغزالة النفور؟ يا قوم إن الحرب إن أحرقت ديارنا وهجرت أجسادنا، فينبغي أن لا تحرق معدننا ولا تهدم جينات النخوة والنخوة والشهامة التي بنينا بها اسم السودان. الغربة جدار مؤقت وليست وطنا دائما، ومصير الغريب مهما طال ليله أن يحن إلى ترابه، فكيف نعود غدا إلى وطننا ونحن قد تخلينا في الطريق عن إنسانيتنا ونسينا من نكون؟ إن الاختلاف في العرق والدين واللون واللسان لم يكن يوما جدارا يفصلنا، بل كان ثراء يجمعنا. واليوم إن لم نفق من سكرتنا ونقف مع أنفسنا وقفة صدق وتصالح وشجاعة لنرمم ما انكسر ونعيد للحب وللإنسانية مكانتها. فعلى الدنيا السلام.
0: السلام.
1: استفيقوا يرحمكم الله، فرائحة الوطن لا تحفظ إلا بوفاء. الحب أول من الإنسانية دوما. فضل كتشو فضل أول حاجة تعبتني بالعربي الفصيح ده وأنا متعودة نقرأ رسائل بالدارجي. فيا أخي بجد شكرا، ودائما كل ما يعني
2: اتعمقنا بكتب كلام،
1: الكتابة دائما بتكون مؤثرة وبتوصل معناها الحقيقي.
2: يا فضل لكل التحية. عارف يا فضل في زول أنا كل ما أطلع معاه بيكون قاعد بيقول لي أنا بخش معك التعليقات عشان أفتش عليه فضل. عندك أستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون أول ما يوعد بيقول لي لما نيجي تعليق فضل خليه وأنا عايز أقرأه بستمتع بالكلام اللي هو بيكتبه. فعرفت أثر الكلمة. الكلام ده مش لك أنت يا فضل بس، لكل الناس اللي بتقول لنا كلام جميل، بتناقش، بتقول راية حتى لو كان مختلف. ما هما نحن ما كلنا دارين نمشي في نفس الصف ونقول إيه نحن كويسين نحن حلوين، لا، حتى لو في اختلاف بناء، بل بالعكس بده صورة أجمل. فجيبونا لأن احنا انت تكلمت عن اللسان والشكل والدين والمعتقدات المختلفة، لو دي كلها أدت ومشت في طريق صح وكل زول عرف يستخدمها صح، نطلع أجمل لوحة للعالم اسمه السودان. أجمل لوحة ممكن تطلع الناس عينوا ليها اللي هو السودان. فربنا يدينا الحكمة ويدينا البصيرة ويدينا الاستنارة نحن نعرف نتعامل بها. عارفة يا إيناس، نرجع معاك ناس تاني.
1: صدقيني معايا زكيال سمعان بيقول مرحب بكم، شكرا لكم على الموضوع الجميل ومهم جدا لتوعية المجتمع. شكرا لك انت يا صديقنا زكيال موجود معنا وبتتابعنا. وكمان معنا صديقتنا سارة من المغرب تقريبا بتتابعنا، بتقول انا بالنسبة لي على حسب الموقف كيفاش يكون، يعني
2: كيف يكون. خلاص ينسى
1: يعني بحاول مع بيشوي وبحاول مع سارة وبحاول مع فضل وجمال وكل الناس الموجودين. طيب سارة بتقول أول حاجة صباح الخير، السلام عليكم، آسفة اتحمست جاوبت قبل ما نقول سلام عليكم. يا سلام يا سارة تضحك كده. يا سارة حبابك، وحبابك دي طبعا سودانية يعني معناتها أهلا مرحب بيكي، وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا دائما في راديو سمر، وبنسعد دائما بمشاركاتك، وما عليك اي ضرر او ما عليك اي عيب يعني. سلم علينا في اي وقت، حتى لو جاوبتي من غير ما تسلمي اكيد واصل يعني. فحبابك، وبتقول قالت على حسب الموقف، وده الكلام اللي احنا قلناه قبل. تتفقي ولا بتختلفي مع سارة؟
2: لا بتفق مع سارة، ما هو كل المواقف عاصف بس بتكفي. ولا أنا المسامحة معناه إنه أنا أمشي الدنيا هي بس خلاص كأنه الحاجة لم تكن. لا أنا مع سارة على حسب الموقف، على حسب الاحتزار، على حسب ما يجي بعد الاحتزار. زي ما أسن إحنا قلنا الخيانة مستحيل أنا أسف تحلها.
1: أيوه.
2: العنف مستحيل أنا أسف
1: تحلها.
2: كسر الصغة، كسر القلب مستحيل. الإساءة مستحيل. يلا نجينا المصيبة الأكبر اللي إحنا وقاعين فيها، تشويه السمعة. أنا ما بعرف ليه إحنا اتخصصنا في تشويه السمعة وتطورنا شوية يعني. ناس إحنا ما اكتفنا الليلة بنفر ونفرين، بقينا يعني بنخد قبائل، عارفة عشاير كده وقبائل نخدها دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ونشويه السمعة. والمصيبة اللي بتوجع أكتر إنه نغذي أطفالنا بالكلام ده. الجيل الجاي جديد، أنا لو علي بجد يا ناس، انا كان على عندي يعني حاجه كده في يدي، عارفة اخد حيطه كده سد بين الناس كده ديل
1: وبين الجاي.
2: يا اخوانا ما نزرزق، ما نشبع الناس الجداد النظيفين طالعين للدنيا ديل.
1: ما عشان كده
2: بس مومدي
1: أيوة أرجع لك للرسالة بتاع تغيير المناهج ورسلوا لي الاسم بتاع صديقنا اللي بتابعنا على الابليكيشن اسمه تقريبا بركات يوسف.
2: يا أستاذ بركات.
1: يا بركات شفتي دي الحاجة اللي انتي يعني بتقول داير أعمل جدار. الجدار ده هو شنو؟ لازم نغير مناهجنا، نغير تربيتنا في البيت، ونشبع أولادنا أطفالنا بمبادئ جميلة. يعني بجد يا رشيدة ده التغيير احنا عايزينه يحصل فعلا للجيل الجاي.
2: ايوه يبقى البدايه من وين؟ البدايه بالكلام.
1: ايوه
2: البدايه زي ما بقولوا، يعني الناس تقول رايه. المناهج الموجوده حاليا جميله، ما احنا ما حنقول فيها شيء، لكن محتاجه اضافه اكثر. محتاجه اضافه انه انا اتكلم في انه ازرع قيم، ومش خليها المناهج، مش المناهج بس، البيت اللي بيقعد فيه والطفل يا ايناس 5 سنين عشان يمشي المدرسه. ما محتاجين نغير يا اخواننا، حتى لو نحن ما مشبعين بالكلام ده، بس حتى كان ما حقنا، مش بقول لك ما حقنا، ده ما حقنا، لكن خلاص بقى هو ده الموجود. يعني بدل ما ناكل كسره ناكل بيتزا. مش الاعتذار ده كتير علينا، نحن متعودين على الكسر زي ما الغميصة بالطماطم، دي أسي ما بتفع مع الجيل الجديد.
1: أيوة.
2: خلينا نأكلوا البيتزا حتى كان نحن ما طعمه غريب علينا، عشان هون يطلعوا صح، عشان هون يعرفوا ابنه بلد صح، عشان هون يعرفوا يمشوا الدنيا صح. خلونا نحن في كسرتنا بالطماطم وزيت السمسم خلاص عملنا ولا كناه شربناه، وعشان ننظف ونعدل داير وقت. نحن في سباق مع الزمن انه كيف نبني السودان متعافي، والخراب لما يطول بنيانه صعب. نحن لسه قادرين نشيل الركام وقادرين نبني. عارفة الحاجة لما تتهدم سريع لو رفعتيها بتعرفي تبنيها، بتعرفي تطلع الحلو فيها.
1: أيوة.
2: لكن لما نبني فيها العنكبوت وتنزل فيها المطر وتضعاص وطبقة طين، صعب انه تتبني. فنحن لسه الحاجات في يدنا، كل حاجة في يدنا، كل حاجة تحت زي ما بقولوا تحت السيطرة. طبعا تحت السيطرة ده بقوله ولدي.
1: أيوة.
2: ولكم ما الموضوع تحت السيطرة. كل حاجة لسه عندنا، فخلونا من ضمنها الحاجات الجديدة بجد. يعني أخوي بركات فتح وقال كلمة وانت ضفتيهم الاثنين، انتوا خطيتوا كده اللبنة بجد بجد محتاج الله. وبتمنى انه يكون حاليا في زول مسؤول بسمعنا، في معلمين يشاركوا يقولوا رايهم، يتكلموا. نحن الكلام بغير، فنحن محتاجين فعلا للموضوع بتاع المناهج ده بطريقة معادية.
1: نعم. إذن يا رشيدة يعني قربنا لنهاية حلقتنا، لكن خلينا نكمل بقية الأصدقاء.
2: أيوة
1: ونخش
2: أيوة
1: في المحور بتاعنا الأخير.
2: ماشي.
1: ولسه برضو إذا عندكم يعني حاسين بأي إضافة عايزين تضيفوها لنا، أو أي محور حاسين إن إحنا محتاجين نناقش فيه، حبابكم ومقترحاتكم برضو على العين والرأس. إذن معانا صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. يا عمر الاعتذار احيانا قال الاعتذار احيانا لاطفاء جمر من نحب حتى لا نخسر بعضنا في شيء تافه نسبه لسوء التفاهم، واحيانا لاصلاح كل شيء خاصه لذات العقول المحدوده لنتدرج بهم حتى يفوقوا للنضج الكامل. ديل الجبال اللي قلناهم ناس منو انا طبعي كده. نعم. طيب شكرا يا صديقنا السنوسي، وسعيدين جدا جدا بمشاركتك. رحاب مروي بيقول الاعتذار سيد القلوب، لكن احيانا الناس محتاجه تعتذر بالتغيير والاكشن والفعل، مش الاعتذار اللفظي. احيانا الاعتذار بيفسر ضعف، يجب ان لا نكرر الاعتذار وانما الحسم احيانا.
2: الله.
1: نعم.
2: ايوه
1: شكرا يا رحاب، ونحن بجد تكلمنا فعلا في المحاور دي، وأمننا على إنه الاعتذار ما بمعنى إنه أنا زول ضعيف.
2: عارفة أجمل حاجة إنه كل الناس دخلت وكل الناس تكلمت اتفقت على حاجة واحدة، التغيير.
1: التغيير. نعم. طيب كمان عندنا سارة الجميلة بترجع تقول أنا من الجزائر، سوري يا سارة، بنعتذر لك طبعا. نعتذر ليكي. قالت أنا من الجزائر وخلاص بعد كده حنحفظك يا سارة. هي بتقول أنا من سطيف الجزائر، ولاية رائعة وجميلة وسياحي، إن شاء الله تزوروها وتشوفوها. أكيد رسلي لنا بس كده كارت زيارة وأكيد
2: حنجيك على دعوة. أنا فاضية وعند أي حاجة.
1: وأكيد حنجي على حسك ونزور المنطقة، ويعني يعني نتشبع برؤية المناظر الخلابة هناك. تحياتنا لكل زول انت بتعرفيه يا سارة، وسعيدين جدا جدا بوجودك
2: يا سارة. في برنامج اسمه ساعة سمر بتقدموا الناس بتتكلم فيه عن السودان، عندها حلقات تكلمت فيه عن المناطق عن السودان، تقدر تحضريه وتتابعيه وحتعرفي حاجات جميلة جدا عن السودان. ومنك حننتظر انه برضو تعرفينا، ما ضروري ان احنا نصل برجولنا، لكن الناس بقت تتواصل بطرق كثيرة. عرفينا عن المنطقة بتاعتك ويتعرفي على السودان، وكده تكون كوننا علاقة جميلة جدا.
1: أيوة أكيد. وبرنامجنا بيبدأ كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وأكيد يعني زي ما قالت رشيدة بنمشي سياحة في السودان، نعرف الناس على بلدنا الغالية. والبرنامج ده بيجي على الابليكيشن تطبيق راديو سمر. إذن يا سلام، رجع علينا

0: وكمان يقول الكتاب المقدس: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. فالاعتذار الصادق دليل على قوة الشخصية ونضجها، وليس علامة ضعف أو انقاص من الكرامة. وده يا رشيدة بيرجعنا للنقطة اللي احنا تكلمنا عنها، ما دار اعتذر عشان كرامتي وعشان كأنما يعني
1: واستخفاف بها، وانا اعتذر لمنو، عارفة كلمتان اعتذر
0: لمنو، انا اعتذر لمنو،
1: ما تعتذر لي، شفت اي زول بيقول انا اعتذر لمنو،
0: روق المانجا يا رشيدة،
1: انا ما تعتذر.
0: ايوه، فبجد يا جمال يعني جيتنا في نقطة احنا ممكن نكون تكلمنا فيها، لكن برضو صعب، ولازم نعرف ونفهم انه اللي انت غلطت عليه ده انسان زيك، عنده مشاعر، عنده احاسيس، عنده قلب ممكن يتكسر، يعني مرات
1: مكمل لك.
0: ايوه، مرات في دموع بتنزل حارة.
1: أيوة.
0: يعني انت لو ما حسيت بالحاجة دي، يعني انت كيف كيف تعد من البشر؟ يعني لقي اخ ما يبكي، يعني شنو كان بكى؟ يعني هو ما في شيء بأثر فيك نهائيا. فبجد حاجة صعبة جدا.
1: كده قلت لك ما يحتذر، خليه وشي. أيوة. يقعد قدام ربنا بس.
0: يقعد قدام ربنا. وده بيأكد جمال بالآية من الكتاب المقدس في سفر الأمثال، بيقول: من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. وده النقطة اللي احنا بنقول له، انه تخليها وما ترجع تاني شنو تكررها أو تعملها. بتراسلنا ميسون علي، بتقول: يسعد صباحكم رشيدة وإيناس، وصباح لكل المستمعين، وصباحي أنا وصباح والمستمعين وصباحي أنا. الاعتذار بيختلف عن حسب على حسب نوع الموضوع، بس ما كله عذر مقبول.
1: الله.
0: أيوة.
1: أنا معاكي على فكرة، ده حتدخلنا في نقطة في يعني الديني. اديني ناس دقيقتين من الوقت لو عندك.
0: دقيقتين ماشي،
1: اديني دقيقتين بس، ما اكتر من كذي، او دقيقة ونص. اي ناس خلاص اديني دقيقة ونص اقول لك.
0: خلينا دقيقة يا رشيدة.
1: لا تكرمي من كذي ليه؟ على كلام ميسون، خليني اقول لك في فرق بين الغفران والنسيان والصغة والمصالحة. عارفة الاربع عديل، انا كان نفسي نكون في وقت نتكلم فيه. الغفران بخص الانسان، النسيان سامحتك لكن المسامحة بتخفف لك الألم، لكن ده ما معناه إنه أرجع علاقتي بك، لأنه أنا ما حأنسى. نسيان ما بيجي، نسيان محتاج وقت. احتذر ودي الإنسان وقته عشان ينسى الوجع، ما تطلب منه إنه ينساه في نفس الوقت. أما الصغة دي عشان أنا أثق فيك، ما لمجرد أنا آسف معناها أنا أثق فيك. الصغة محتاجة شنو؟ الصغة محتاجة إنك نقطة الجبال اللي تكلموا فيها كل المتابعين، محتاجة التغيير. خليك أمين، خليك ملتزم، وغير نفسك وغير اسلوبك في التعامل عشان ترجع لنقطه الصغه. عشان اقول لك يا ناس، انا ما اعتذرت لك ليه؟ انت تاني ما بتثقي فيني ليه؟ انت ما بقيتي تحكي لي اسرارك ليه؟ انت بقيتي ما بتشاركيني؟ عشان انا ارجع النقاط دي لازم تعرفي انه في خطوات انت لازم تمشيها. اما عشان الناس تصالح، دي لازم يكونوا فيها طرفين، ودي بتخص الاسر اكتر حاجه، والنقطه بتاعت الجبيره الغلطه اللي انت قبل كنتيها. عارفه، تعالي نرجعك لنقطه واحده، نقطة الغفران. أنا بهمني جدا أن إحنا قاعدين نقول للناس أغفروا أغفروا. الغفران بخصك أنت، أغفر عشان تطلع بس من دائرة الكراهية، عشان قلبك ده لو تشوه، لو يتعكر، لو دخلت فيه حاجات صعب أنك تمرقها. الغفران بخصك أنت، قبل ما يخص أي زول أغفر عشان تطلع من دائرة الكراهية، بالذات في الشغل وفي العلاقات، لأنه ده الأساس، الحاجات الاثنين اللي بيبنوا الإنسان وبخلوه يمشي في الحياة. أنا كان اختصرت لك الدنيا كده في دقيقتي، كملت ولا لسه؟
0: خلاص كملت، واحنا ذاتنا كده زمننا برضو خلص. لكن خلينا نرجع لرسالة بيشوي، بيقول بيذكرنا في الآية، بيقول: ما بس نتكلم عن مجرد انك تقول انا اسف او تقدم عبادة وخلاص، لكن ربنا كان بيكلم شعب بيمشي الهيكل وبيصلي وبيقدم ذبائح، لكن حياته زي ما هي. ربنا كان بيكلم فقال لهم: لو عايزين ترجعوا لي بجد، يبقى حسنوا طرقكم وأعمالكم. يعني غيروا حياتكم،
1: تغير.
0: أيوة، مش كلامكم وبس. التوبة الحقيقية ما كلمة، ولا الاعتذار الحقيقي كلمة. لما الغلط يتصلح، ولما السلوك يتغير، ولما اللي اتكسر نحاول نبنيه، ساعتها يبقى فيه توبة بجد. ربنا عمره ما كان بيفتش على كلام حلو، ربنا بيفتش على قلب يتغير وحياة بتشهد إنه صاحبة رجع عليهم.
1: بالضبط. مسك الختان.
0: أيوة.

0: بجد بصراحة يا بشوي. يعني احنا يعني نختم حلقتنا وحديثنا عن أنا آسف كعنوان حلقتنا الليلة, وتكلمنا فيه في محاور كثيرة جدا جدا, ويعني بجد يا رشيدة ومبسوطة من كل زول, يعني مشاركة كل واحد شاركنا مشاركته كانت فعالة جدا جدا, جدا جدا ومشبعة جدا جدا بالكلام. يعني كده 20 ثانية ممكن رسالة أخيرة.
1: فتش إنك تحتذر, وقبل ما تتعلم تحتذر للناس فتش جوا نفسك, عاوز تحتذر لنفسك عن شنو؟ لأنه لو اعتذرت لي

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه،

0: في الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم ودخلا قاعة الاستماع، يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريد، صعود يسوع إلى السماء. الحلقة دي في غاية الأهمية وفيها مواضيع مهمة جدا جدا.

0: هنري.
1: حبونا ما تنسيت مرحبا بكم أزي ديب آدمي ولا تهيبوي هي من ربي ولا بوتا قدرت رب لها بيوتا كم مرادو إقلشكي وقلت نفع با قدرتنا عقل وقدرتنا كهلوت كل قدرتنا عقل أبت نفع من جي بزح كم ودي وبزح سني إقل نفسي لك با وقل كل الدنيا إقل أفرك مقدر لسلونا ما يمرت لكن آدمي لا بزح وقت إلا قدرت الله إلا تنفع بقى قمشتا إلا بديها إندي إلا تنفع بها كمان قدرتنا عقل وبنيش قدرت له تنفع لبعد إندي إلا تنفع بو إندي إلا تنفع بو لتأرز أو إندي إلا تنفع بو من الدنيا قيس كرب لها بيناتا قدرت نعقل إقل تنفع بها وإقل نفسنا لقباء وإقل قدام لقباء والتلم ودي والداي كله من رب لها بيناتو إقل تنفع وكل حب كل حيلتنا قدرتنا عقلنا بقل نتنفع مكرونا سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا نتنفعنا من قبي بزوحك النيدي و وقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كمان قدر لحبرونا سبت اللي حبونا ما تنسيت كل نوديو قدرتنا عقلنا أبا نقدر كله قلنا نتنفع أبا أبا تنفعنا من قبي بزوحك النيدي كمان قدر كذب الدنيا دولين رأيه أبا قدرت عقلهم لتنفعو بزوح اكتشافات لو دو تدفناتا ديبنا لقباء ديب صناعات لقباء ديب طب لقباء وديب كل التكنولوجيا لقباء لدفناتا صناعات ري اللوم لصناعات اللي لبلا مزول اللي ودو بقدرتهم لتنفع ودامتو اللوم لحتى اللي ودو كمسلهم عقل بوم لكن لفرق لفنتيوم كليتهم اللوم بقدرتهم نفعوا وليهم بقدرتهم يتنفعوا كبقدرتنا أبعقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقل هبيو ومن حيوان فانتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كل اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن ابصر روما وبحود من نومة مرة نقيش با لتنفع ك سب أمر بعقلنا قلنا تنفع وبعقلنا تنفعنا من قبي بزوح جني ده كمان قدر مكرونة كعقلنا بتنفعنا من قبي بزح فرق النفري نقدر وبزح جنيدة نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتمسنا الهلو تبيعتنا الهلو قدام وقرانا ميراس سني وقدام لنفع والدنيا نفع قلنا حدق نقدر سبت اللي نفسنا ندى سبتنا ونفسنا اقلا ادب ندى وديناها اقلا دولا نسبت وقلا دولا نسيطر ديبا كم مرادة دولي ينطلقها بزوح اقلنا فرين قدر وعقلنا بقلنا نفع نقدر لكن عقلنا هنا التاين نفع اقيسناه من قبي بين نفع مزي و اتحلاك لكررينا دي بنتكرر كسنة قلنا حسب وقلنا لنفعنا وقل الدنيا نفع قلنا حسب ان دي يكون ابتكوي قلنا حسب وبحنقلنا اكيت دي بقلنا يقيس وقبي اكيت وقبي فشل قلنا اثبت علبنا وقتنا بقلنا نفع وقدرتنا عقلنا بقلنا نتنفع وعقلنا بسنة قلنا ملو كعقلنا آدمي كما قرابتو بحزينا وقلنا ملو نقدر من حزة بسنة ملو ومن حزة بكيت وكم سلومة براقو ما لنبر عقل هلا كعقلنا بأمرت وبعلم نافع قلنا ملو كم سلومة وقتنا قلنا نتنفع وستات قلها لقلنا وهدف قلها لقلنا دي بالدنيا وجب هدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعنبة بتو دي بسلمة تنبر هدف لألبو لكن مودة هلا وملح الزهلا وقل ملح الزهلا ومقل لي دباتو كل الأمر وقف كم لي دايا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت اقل لا تحزي يركب كدي بالدنيا هدف قل هلا قلنا هدف حقو هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لما لناينا حيوت معنا تركب وطمطم ركب هدف حق علبنا وستات حق علبنا كم سلع عور نقبي هدف قلها اللي قلنا وبهدف قلنا تمرح الهدف اللي بدو لنقيس قدرت للهيبنا وقلق النيدي لا مهارت ولا علم ولا أمرت للا تحزينا نركب كب سلف بهدفنا قلنا إيمان وصغط بنفسنا قلت هاللي قلنا وحري رأي قلها اللي قلنا من حزكم هاللينا عند أمرنا حقه كفاكم من حقه كل هدف اللي كفاكم من حقه وكفاكم من وديو أمكم نتمرح وكفاكم من جيس مرسي كب أول بهدفنا جن إيمان وثقة بنفسنا جت هلجنا وحقوه كفكم موديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق جن عمر بنا حق الله ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي لا تتمرح أبعور لي تتمرح وبجهل لي تتمرح تقبي كب أمرت وفطانت وبرأي تمرحنا من قبي أياك من جيس هلينا قبينا نعمر وحرق بينا كفكم جرحام الله وياك من جيس هلينا وبكفكم من جيس وتاياك من بازح وكفكم من بازح نمر لكن بجهل ما رحنا من قبي كم سلب عور نتمرحته كعور عور دول مرح كل إيتهم دي حفرة وطقه كب أمرت جنة مرح ومن سلمت جنة فجر واتبرهت جنة بساح وتكلهم وديو خطات وستات قلها اللي جنة ويجب كب قمش قسنا من قبي و ما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره ابقى قبي ناي ناي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دول انجيس هدفنا كم بازح وكم نتعود قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لقبي قبي فاشلام ولا فلول عمتا اللي قبي إلا دي فشل واتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي واتفللنا من فللنا ولا فشلنا عند درسنا حرة عوتا قنب صح نقدر كقل فشل قل نسلم على ابنا وما سمس ما قل نحيز على ابنا لا فشلنا كفوك من درس منه وكفو من فلل أسك عوتي قل نتعدي قل نعمر بنا نديكون كادم الله فللنا وفشلنا ندبينا إدينا قل نهب على ابنا كل وقت بقى بأي أمرام وتوم لو دو ومنهم من نجحهم قل نتبنو نتنفع وقل نيديو ومن فشلتهم كروتو قلنا الدقق كمنا درسنا السنيت قلنا يجيس وتعوت قلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا درس على بنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا درس ومن تجربتنا من تجاربنا يبزحام ومننا عوتيهم ولا فشلهم هتوم لو اتقوت فشل وهتوم لو ركبوا عوتي من كل قلنا درس واجبنا حبونا ما تنسيت أزاديب شغل قلنا تاجيتو شغل بهلت قل كلنا لا تحزيننا قل نبلع وقل نستي وقل كل ما نعبرتنا لسديناتو كشكل بل شكل قل نلبس وقل ننبر وقل نسكن ينقدر كشكل قل هلقنا ضروريتو وشكل قلنا حبل للهيبنا ومعنت وترجمت للهيب قل ما نعبرتناتو كم بل شكل قل ننبر ينقدر سبت اللي قل نشكبنا كندين شكي قلنا لنفع وقل أسرتنا لنفع وقل كل الدنيا لنفع شكل قل نشكبنا كمسلهما من هكوت جنيرين وجبنا كبسحام قدام شقول للأبو وكسلوا بلت ملقو ونيش نشقو للتحكو ولا تحراقو تهلو كشقول لما تثبت قبا شقول قلن المد وعوتي ونجح كل بشقولكم لتركب قلن فهم بنا كبشقولنا وبلهبتنا دول مبلع دول هي نتحبن كمسلهما اقل بعدام النفع وقرحنا النفع كشقول ندنبل اقرحنا ليت اندي قبي اقل مجتمعنا وقلنا مسنان هلو والأجيال لقلان والأجيال لقران لتمزي إقل لسد شقل إقل لقبابو اندي يكون شقل اندين شكي إقل إحنا ليتا قبقى من قبي إحنا أنانين قبقنا بهلتو قران لترف شقل شقينا من قبي وقل مجتمع لنفع لما نابرتنا معنا طوطم طم ركب إي قبقت من قبي إقل نفسنا ليتا وحقوية سعري لبقل إقل نقبى قلبنا كشقل اندنا تعلم إقل إحنا وقل مجتمعنا إقل لقبابو كمسل هما شقل كل حيلتنا قلنا شكي وقلنا اجتديبو وقلنا اتقنو بنا كما قارك كبا قلنا شكي على بنا كمجتمعات لتتطور ودول لتتطور امت تتطور لمواطنين نايا شقل لفتو وبكل حيلتهم لشقو ولا فكرو وعملوا لالي لشقو دي بعوتا كم بزحو وقل كل الدنيا سديد كم لهيبو وبزح مخترعات وبزح علم كم ركبو انري علم نوسوما كمسل شقلتو نتعلم بكل بنا نتعلم وقل امتحان ليت اندي قبي اقل ما نابرتنا لنفع وقلنا لنفع وقل مجتمعنا وقل كل الدنيا لنفع اقل نتعلم بكل حيلتنا قل ندرس واجبنا كقل امتحان ليت الا درس وقل بلع وقل نبر وقل لستي ليت الا نبر لما نابرتنا ايو معنا تلبا وطمطم لبا قال كل مجتمع لشكي وللهب وعمل ولا ليل الحسب اللي دي بعو تبزح للتهكي والسكاب وفي الزعليطة وبلع وسيتو لقبي حتى معنات كم يركب وطمطم لعلبك مقبي لحياة لنايو إنري كما حياتنا طمطم قلت ركب عملوا لالي قنشكي وقنجتد بنا كحبونا ما تنسيتنا دبن شقي كله إقن رحنا ليت عندي قبي إقننا وقلم سنة الهلو إقن حسب بنا كم سلهوما شقل دولين شكي عوتين ركب ونجحين ركب سبت اللي إقن نشكي وقل نجتد وجبنا.

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا ترحنا نسأل إحنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكي ومن قبي اكي وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قلمزا الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة أكبر ما هلي ندبيله ونفسهم لك الشرلو. دي بيلي نبي سليمان من اللي بيل. أكبوه هلي تقول ود قدام. قبي تعفحت ندت مسلوم. هتلاقين قبي موت وبداتا. دي بدن قوبة تموت لتبزح. لبل. وأدم سالح نقلي بالألبوني. ربيته لصالح الهيب وقبي رب لصبت. وكما رب الحزيلة قيسته لصالح لركب. كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من اللي بيل. أورو سالح لبو أورو ملك بق. كل قدام من قبي على وطا. لبل. فقبيع صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب الله حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول له نسحو بقبيع صلاح وقدام سكة قبيع صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لما تحاجة يقوروتو ولا قبيع صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون ناي ود قدام شطارته ترجمه تيكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرته مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان قلنا نتبع وقلنا نسمع لابن رب له لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وأمن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجا ربيتا ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش ألبنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وباق نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبو نما التنسيات إجرين وقت أزي دي بكتاب إنجيل إندن قري ودقم نايو إندن دقم والكتاب إنجيل دقم نايمة حناية الدنيا مدحنانا ود عدام كم بديبو والعجائب لوديا ودحن لامسايا كل الهل دي بكتابتو كحبو نما التنسيات يسوع المسيح تريناه من موتكم كنسا حق الصلاة سمعيل كم سرهما أقل لدرساهوكم ترى يوم وبالعام سلوم وسطم سلوم أقل أربع ميلات إنري وكم سرهما يسوع المسيح لما دحناي لعلامنا يا يهود والمسؤولين ندى يعانتهم هدكم لتقتلكم ودو وقل مجرمين كم سلموا وقل صفها كم طفعوا ديبو وكم سمروا ديب مسامير وكم لتقتلكم ودوما إن ري اللي كل الأنبياء لتهاجوا بوك أدم اللاكم توما رينا واللي خطات وستاتنا ربكم توما فهمنا كل الأنبياء على لو كل لقباته ولقصتنا نايم نموت وده ملك عيته إلا كله قل تحريرنا ولد أدم وولادنا آدمي وولاد أدم ولاد آدم سلام قل الكبو ودحن قل الكبو ومن عقابهم قل نحنو كم سرهما من زنب قل نجيهم ومن فرهت ومن موت ومن عقابنا جهنم لموتاتو حق يسوع المسيح من موت كانسا قل درساوكم ترى يوم وجرحتنا لكم ترى يوم ومسلهما العسكر أوروت بكونات لزبطيو تصمتو ودم ومايكم أفكرا واللي دلالتنا يموتنا يكم توما انري وحقوهما لدراسة لنايو جرحاتكم رأيوم والأكانات لزبطتي بلعاتكم رأيوم وهتوكم تو وكم موتكم من كنسا دي بكتابنا إنجيل اللي نقري كمسلهما بمملكة ربكم تهاجا يوم ودي عوقات بزا وقل من الحمس من تلقبو من ندرسه وبعدام كلهمكم ترى مرري وروح قدوسكم هذا يوم وللروح لهتو قلهم سديت ومعرحيت للهيب وقيمياكم قب قلهم وسلطتكم بو وسلطت دي مدر وسماكم تهيبتو انري ورب سلطت عبايكم هذا يوم وهيلت وقدرتكم هذا يوم رينا وحقوهو من ندرسه ان دلتفنت يوم وسمان دلعرق دامنكم كم حبعدتم النوم وهتو دمان ربيكم لتقسي رب الأب دمانكم لتقسي وملاكم وروح قدسكم للإك قل لدلساهو ما رئينا ولدلساهو وببزح لودو ودي بدبر لدي بلا مسأو ديبو اند قم يوم وطومن العبودو سرونكم شك ودو ديبو ولا شك لودا لا كان نجاحوكم أتم تميوما انري وكم بيليو انت رأيكك أمنك وتمتمك لكن اندي لرأي واندي تمتم للأمن اندي لرأي الأمن هتوتو بعلبكت اندي بيلت هاجة وسلطات دي مدر والسماء قلية تحيبت وحيلت كل قلية تحيبت تنيكم بلا يوم واللي حيلت الله دي مدر ودي بسماء نايتا بلا يوم ودي بكتابة تورات ناي موسى دي بومالن قري كرب دول آدم الأولى قدام آدم دول خلقه سلطتكم هبيو وكم سلمسلو لحقكم ونبركم وديو لكن هتولى سلطات لكم كم يتنفع باوكم لكفايا انري حقوه حقو طاعات حقو عسيان دي بتكرر ومن نعجيت لربي تبلع من نبي ليد والبلعة اتزنب دول وطقة وكلهم ولاد آدم اتزنبكم قبو ولا زنب التقور لودي ليد كم يترف وولاد آدم كلهم لزنب لكم ورسوما انري كل مذنبين من آدم لتولدوا بمملكتنا زنب لتولدوا ومن رب لريمو وبلا ربي خطط وستات لودا قل ما دحنا الامسي ولا خطط الله قل ولاد آدمي من الزنب قلت نجو ودحان قل ركبو ومسلو مشاركة قل ركبو التمجدو بابكم لتفتح قلوم واللي باب اللي يسوع المسيح لقدوس ابدمو لقالي كم فتحو وهتو كم كرامة دقبا لما يت يقلو دعدام من زنبو قلت نجيه وهتو يبو امتحان لتكرر كم سال آدم أكينتو لأزنبا وزنب اللي ندي الأمر وهتو قدوس وكامل لقبا سبت اللي ربي ولد سميو سبت قدوس قبا كمانايو كربو قدوستو وهتو ما قدوستو
هتو طاهرتو ورب طاهرتو سبت اللي توما من موت لاقنا زيو وسلطت دي مدر وسمالها بيو ورب كل اللي وديو و وتل الدنيا زنبلت ملأت هتو سلطتكم هبيو وكم سل آدم لموتا هتوما اقلوا دا قدام كم ميت كأدام وبا آدم لموتا وبكم لحيو كبا آدم موتكم عتيد دي بالدنيا وبيسوع المسيح قدام حياتكم ركب ودي بكم لعقبلو وهتو لفري لنا يدحن ولنا ينجاتكم توما انري حقوهكم مسيح دي بارد وكل شركم دمر وسبشر وسلطتنا شركم الأبدي والهالكة وكل حديثكم وديو وكل قدام أتو بربكم مثلو أسك ربيكم بلسون وكم للسعر حمس الرب لودي وحقوهما أقول لتلو انبعومكم كم مسيح منهم من عندهاتهم انبعكم مسيح ومن موتكم لدحنهم ومن بكاي وويع كلكم نتنجو انري كربي كل سلطات دي مدير وسما وكل حيلة وكل حكمة قل يسوع المسيح كم حبايا انري وكم قدام قلت لاكي من زنبوم قلت يوبو وبقل الأمنو وبخبر لنايو وبإنكيلو عند أمنو لدول هاي سلامكم راقبوما انري كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح بروحنا نايو دي بلبنا مملكة نايوكم كرا ولا مملكة الله لبناكم تندف وحديث كلبكم تايبانا كم سلهوما هتو حكمايكم تو وكم الحكم وقلنا سلامكم لهايبانا ودي بلبنا مملكتكم كري وبلا معرحيتكم لهايبانا كم سلهوما هتو مدحناي ود قدام من زنب ومن موت ومن فرهات ومن كل أكويكم تو وكم لقنات فنا وكم سلهوما اقل ديما مخلدين مسلوق النقباء وقل ديما دائما مسلوق النمبر دي بجنة كأبل الأمن وأمان نايو لتالي كم هتو مدحنانا الدنيا تلو الأمن سلامكم ركب ونجاتكم ركب من ري وقلو لي الأمر وقلو اللي جاهل وقلو لترسع عذابتكم لتكري وكم لحكمه كديو حكمه بع الأمان وأمان لتالي سنيتكم جازيو وقلو لترسع وللأبي واللي جاهلو دي بعذابكم نبرما إن ري وهتو أزد بدمان ربي لحلا دي بعرش دي بسات تعمل بيتكم مزي دي بسات حيتكم مزي وكم سلوما ملايكاتكم مزمسلو وبلي الأمنكم العزب والحاكم موم وبلي الأمنو جزا سنكم جازي يوم ما إن ري وبلي الأمنو دي بكتابنا حياتكم تتكتب أسماء يوم وهتوم دي بنجاتكم نبروما انفهم وربي الدنيا سبت فتاة لأورت ولادو سب بالحة وكم كلود قدام ميت لودا كبل الأمن كميل هلك لكن قل ديما

وعدنا أيوكم أتماما فهمنا وبلا كل الأنبياء لتنبؤوا بو كم تاما وتل الحزي كلكم وداقلوما إنري كيسوع المسيح إقلوب بلا الأمنو سلام ونجاتكم هيبوم وروح القدس بلاكم أي يوم وهدو مع الحيط لقبك لوم وسديت رينا كيسوع المسيح سديت ومع الحيط إقلت اللو للهيب كم سلهما أكيد وسنيت قلو فرقو لسد يوم كوبلا لتمرحو ديب كتابنا حياتكم لتكتبو وبلا ليتمرحو عمل لك قبل كم جاز يوم وكم لعاق أبوم وتعذابكم لتكرروا ونري كم سلوما شيطان ولا تلو ولا مملكة لنايو كم لهزم وكم لهززة وشيطان دي بحق بريد كم كريو ولا تلو كل مملكتهم كم كرب كم سلوما هتو كم لتنصر وقل تلو عم بعمكم مسيح منهم كم سلوما من عذاب ومن ألم ومن أوجاع ومن موت كم لعدحنهم قال دول هاي ديما ديب خلودكم نبرو ديب سنيت وشيطان ولا تلو ديب حلاكم كريمة انري كعقبالتو شكل علبة هتو ديب إسات حييت وملائكة ندف تلو وكم سلوم أفرس عدا والباس عدا اللابسام عساكر منهم سيف لفقر ولا سيف اللي إبولي الأمنو وكل ملائكة للشيطان لتلو وسبكيت كلهم كم لهالك وقلوم بشارة سنتكم ليبوم وديب كتاب حيوتكم كتبوم.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحصوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قلب لس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول قد تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحرف قلها اللي لسده وكل الموديو قبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريحيت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن وعد الله لموسى في هذا الشهر ستخرج بني إسرائيل من مصر.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، والحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن عبادة المال، إله المال. رأيك شنو في العنوان ده، وهل صحيح ولا لا؟
1: سلام يملى القلوب ويعمر البيوت بالرب السلام لكل متابعين حلقات الحل في يدك. كيف حالكم وأحوالكم؟ يا رب دامين ولامين، ولرب العباد شاكرين. نحن في كل مرة بنتكلم عن موضوع وبنحاول نخطه في شكل سؤال، وبعد كده بنتناقش فيه ونشوف ربنا قال لنا فيه شنو. عشان كده بقول لك، لو في زول سألك انت عندك كم إله، هتقول له شنو؟ أكيد حتزعل منه وحتقول له أنا عندي إله واحد. ولو رد وقال لك لا لا لا لا أنت كذاب، أنت عندك كم آلهة، وأنا متأكد وشايف كده، وكمان عدي الدليل على الكلام ده، أنت هتعمل معه شنو؟ هتعمل معه مشكلة ولا هتقول له كده وريني الكلام اللي عندك؟ الأفضل إنه تقعد وتسمعه. قل له الإله اللي أنا مسيطر عليه ولا أنا بعبده ده شنو؟ خلينا نشوف هو بيتكلم على شنو. لو جا قال لك حب المال، قال لك انت زول القروش دي مسيطر عليك، انت بتعبد قروشك دي عديل، انت قروشك دي حسبيها هي الحامياك، حسبيها هي المدياك قيمتك، حسبيها احسن من اولادك، حس ان الدنيا كلها مربوطة بالمال بتاعك، المال رقم واحد وكل شيء بيجي بعد كده، حتى عبادتك لله بتجي بعد المال. انت ردك هيكون شنو؟ ولا اقول لك قبال ما نشوف ردك، ما نجي نرجع لصديقنا الوفي، صديقنا الفاتح لنا يدينه، صديقنا المتاح لنا في كل وقت، والقال برشدكم وعيني عليكم وبوريكم الطريق. تعالوا نشوفه هيقول لنا شنو. قالوا لنا المال هو عصب الحياة، ونحن بنحتاج له عشان ناكل وعشان نسكن وعشان نلبس، لكن المال عنده قدرة محدودة. المال ممكن نحن نشتري به دواء، لكن ممكن نمشي نشتري به صحة، ممكن نشتري به سرير ننوم فيه، لكن ممكن نمشي نشتري نوم ولا راحة بال. عشان كده نحن نعرف إنه المال وسيلة ما قاية، دي أول نقطة نحن نتفق عليها، المال وسيلة عشان نعيش بها، لكن ما قاية في حد ذاته. وربنا حذرنا من محبة المال، والكلام ده بنلقاه في تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 10، لأنه قال محبة المال أصل كل شرور، الذي إذا ابتقاه قوم فضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نحن نقدر نفهم من الآية دي شنو، ونقدر نعرف الأذى جايين من وين والشر جايين من وين. هل المال هو في حد ذاته شر، أو القروش في حد ذاته شر؟ لا لا لا، المكانة اللي نحن بنديها للمال، الأهمية الكبيرة اللي بنديها له، هي اللي بتبقى لنا شر. بتعمل لنا شنو؟ قال لنا المال ممكن يفصل الأخوان من بعض، وياما نحن سمعنا أسر تشتتت بسبب المال والميراث والقروش والتوزيع والمشاريع المشتركة الفشلة، وشلت حقي وشلت حقك. فعشان كده المشكلة ما في المال، المشكلة في الطريقة اللي نحن بندر بيها المال، وفي الأهمية اللي نحن بنديها للمال، لدرجة إنه ممكن أرواح ناس تنتهي بسبب المال. دي نقطة. النقطة الثانية في الآية دي نقدر نحن نطلعها، إنه بيخلينا نحكم على بعض بطريقة ما صح. عشان كده ربنا قال المال، محبة المال أصل كل الشرور، ما المال في حد ذاته، لكن المحبة اللي نحن بنديها له. ليه قال لنا بتخلينا بنحكم على بعض بطريقة ما صح، رغم إنه الكتاب قال لنا لا تحكموا حكم ظاهري؟ لسبب، لأنه في ناس كتير من الناس الأثرياء وعندهم قروش، أول كلمة بقولها لك إنه الناس الفقراء دي الكسلانين، لو كانوا بيشتغلوا وكانوا بيجتهدوا كانوا عرفوا يابوا لهم قروش. وفي نفس الوقت الناس اللي ما عندهم قروش بقول لك الأغنية دول طماعين وحرامية وماشيين بطريق ما كويس، ما هو نحن برضو بنشتغل، ليه ما قدرنا نجيب زيهم؟ طيب ربنا خدت لنا قواعد نحن نتعامل بها في المال. الكلام ده بنلقاه في أمثال 23 والآية 4، بتقول لا تدعب لكي تصير قنيا، كف عن فطنتك. كلام ده معناه ما تجري ورا القروش عشان تبقى غنيان. ما في زول يفهمني غلط ويجي يقول لي يعني نحن ما نشتغل، لا، في فرق بين اني انا اشتغل وامشي واخلي حياتي عاديه من اني اجري بدون اي ضوابط، امشي في اي طريق بيجيب لي قروش، اعمل اي حاجه بتجيب لي قروش، يبقى هو اللي انا شايفاه قدام عيني، يبقى هو المسيطر علي. دي اللي بتقصد الايه دي. وربنا تاني قال لنا شنو؟ قال لنا لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. دي برضو إحنا ما نفهمها إنها دعوة للكسل، ولا نفهمها إنه دعوة إنه نحن ما نعمل علينا، لا، ربنا قال أنتوا عليكم دور أعملوه وأنا علي دور بعمله. أنت دورك تعمله إنه المال ما يسيطر عليك، ما يبقى هو خايتك في الحياة. وفي نفس الوقت أنا بوعدك وبديك وعد إنه أنا ولا بهملك ولا بتركك، ولا بخليك براك ولا بخليك إنه ما أسد لك. ونحن بنلقى بولس الرسول قال إنني أعرف أن أعيش في سعة وأعرف أن أعيش في قلة. كلام ده معناه شنو؟ معناه إنه درب نفسه إنه لو في وسع بيعيش، لكن لو برضو في ضيق بيعرف يرتب أموره. كلام ده نحن نستنتج منه لحياتنا إنه ما نخد حياتنا في نمط واحد. يعني مثلا المال ده نحن ممكن نخسره، ما معناه إنه الحياة تقيف، ما معناه إنه نحن ننهار، ما معناه إنه المال هو قيمتنا، هو نظرة الناس لينا، لا، نحن عاوزين ندرب نفسنا إنه نعيش على حسب المحتويات المادية الموجودة عندنا. طيب ربنا برضو قال لنا حاجة جميلة جدا وفي نفس الوقت خطيرة جدا، قال لنا من يتكل على قناه يسقط. أي زول، كلام ده منتهي، أي زول بيتكل على القناة بتاعه بيجي لحظة وبيقع. ليه؟ لأنه في ناس كتير خسرت قروشهم، وبسبب خسرة قروشهم خسرت بيوتهم، التفكك أسري، انهيار، تعب، فقدان لطعم الحياة، تذمر على ربنا، لدرجة أنه في ناس بتصل لمرحلة أنها تنتحر عشان خسرت شوية قروش. ممكن لو اجتهدت في الشغل ولو عرفت أنه ربنا هو الفتح لها الباب ده من الأول هتعرف ترجع. ولو رجعت لربنا وعرفت انه الهنا اله تعويضات ممكن تعوض، لكن محبة المال لما تسيطر عليك، لما تحولك لعبد عنده، انت لو فقدت الهك فقدت حياتك. بنفس المستوى في ناس المال عندهم اله، لو فقدوا مالهم فقدوا الههم ففقدوا حياتهم، فتلقى الواحد انتحر، تلقاه عقله شتى منه. في ناس بيمشي يدمن المخدرات يقول لك عشان انا انسى، وإدمان المخدرات ما بيقف على نفسك أنت بس، بيقف فيه تصرفاتك اللي أنت بتعملها في الأسرة، بينتج عنه مشاكل، انتج عنه حوادث، انتج عنه انهيار. فده كله لسبب واحد، لأنه نحن أدينا المال أهمية كبيرة، ودي بترجعنا للآية الأولى اللي بتقول المال، محبة المال أصل كل شرور. كل مشكلة داخل فيها المال بتلقى حب المال هو أصل المشكلة. طيب ربنا ادانا حلول إنه نحن ما نقع في الشرك ده، ما نقع في إنه المال يبقى لنا سيد، يبقى لنا إله. أيوة ربنا قال في كتابه أنت ما بتقدر تخدم سيدين، فيبقى هنا ده أول نقطة إنك أنت ما تخدت المال في نقطة السيادة. نرجع لإنه المال وسيلة ما أكتر من كده، ونشوف بقية النقاط. قال لك عشان المال ما يبقى لك سيد، امتحن نفسك بالأسئلة دي، أسأل نفسك الأسئلة دي. هل أنا ما كريم عشان أحافظ على مالي؟ صعب إني أنا أدي منه؟ بخاف إني أنا أشيل منه وأطلع؟ ده سؤال أنت اللي تقدر تجاوب عليه. السؤال الثاني، لما تنتبه لنفسك وتلقى نفسك ما بتصاحب إلا الناس اللي عندهم قروش، بتحدد الفئة اللي أنت بتكون في نصها، يبقى أنت بتاخد قيمتك من قيمة الناس اللي حوالينك اللي عندهم قروش. فدي أسئلة أنت خدت على نفسك، لو لقيت نفسك أنك جاوبت بأيوة، أعرف أنك أنت محتاج تقعد قدام ربنا وتطلب منه إنه تخدمه ما تكون خادم للمال. النقطة الثالثة إني أنا بجيب مبررات لنفسي عشان أكسب المال، أدفع الرشوة وأقول تسهيل، أمشي موظف وأخدمه في سكة تانية أقول لك خدمة بخدمة، أفتح أبواب ما حقتي وأبواب ما بترضي ربنا، ألقى نفسي أنا ماشي فيها وعادي وحاول أكسب منها قروش. أول ما تلقى نفسك إنك أنت بتعمل كده، عارف إنك أنت انزلقت في إنك بتخدم يا تسيد. طيب الحاجة الثالثة قال لك شوف تفكيرك، أنت بتفكر في شنو؟ التفكير الأول اللي بيجي في راسك شنو؟ مرضات ربنا ولا كل ما تقمد عيونك وتفكر وتقعد طب أنا أجيب قروش من وين؟ طب أنا عندي ده لو عندي عملت كده مش حيزيد؟ أول ما تلقى عقلك مشغول 24 ساعة، أنت صاحي أنت نايم أنت في كل لحظة مشغول بالقروش ومسيطر عليك، أرجع لي ورا. قال لك في مؤشر تاني مهم جدا، إنه لما تلقى إنه قروشك دي بتأثر في صحتك وبتأثر في علاقتك بأسرتك، يعني الليلة عملت صفقة خسرتها بكرة ضغطك عيلة، ده ما معناه إنه الناس ما بتزعل، لا الناس بتزعل لما تخسر، لكن نحن بنتكلم على الحاجات الزيادة عن الطبيعة، اللي يتشال وخش في غيبوبة، اللي يتشلى، اللي يمشي مخدرات، اللي يمشي ينتحر أو يحاول ينتحر، اللي يعمل مشاكل في البيت ويفك أسرته، دي كلها قال لك لو حصلت لك أرجع وشوف أنت بتخدم يا تسيد. عشان كده بنجي راجعين تاني ونقعد قدام ربنا ونقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب إنك بتدينا قواعد نحن بنمشي بها، شكرا يا رب إنه أنت وضحت لنا إنه المال في حد ذاته ما شر، وإنه ندبر المال ما شر، لكن حبنا له وطريقة إدارتنا له واهتمامنا به هو اللي بيجيب لنا المشاكل. شكرا يا رب إنك وضحت لنا النقطة دي، فعلا يا رب أنت بتدينا الحكمة وبتدينا البصيرة، بنشكرك يا رب لأنك أنت الحصن المنيع إن إحنا بنعيش فيه، لكل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

مخطئ مستحيل أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن لجنبك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنت بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر واللي بيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية اللي بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زال بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565 3 5 9. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم

0: وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا. فاصل ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا، بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية ماشين نسمعها بعربي جوبا Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسا وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا، موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا. عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراءه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس: شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه، وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير، ويكون مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته، سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده. لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة. إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيهم. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين، أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل من وين بتبدأ المسؤولية. محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 359، وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزينها, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأن الزول ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساعة, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر به أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح. وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البشمهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب دي بكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن إحنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاهها الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه بكل إخلاص والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته وكمان تجاه المجتمع ووطنه وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كنت قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد. وأكيد هو حيعمل كده, بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك, بكل خطاياك, ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا, المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد. ويمكن برانا ما بنقدر, لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول, بنقول فلان مسؤول, لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو وديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان. أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان, ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكلها عليه, وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان, وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا, يعني السؤال البيجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه, أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية, لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم, لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس, أو إنه ذاته الناس يفقدوا الثقة فيه, لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له, أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له, ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي, المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا, على نفسه زي ما قلنا, وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص, حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده, لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس, لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام, ما بيكون منضبط ولا بيلتزم, وبيبتعد يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة, فده بيؤدي واجبه بإخلاص لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له, لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة, التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة, لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا, ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات اللي ممكن تكون يعني محتاجة لتعاون, ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى
مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن عزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم عزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد هنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما داري يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما محتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذاتي رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذا أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا إحنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي. يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر ب يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية في ختام حديثنا عن المسؤولية، عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعين الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم.

0: لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة. الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم، من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
0: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
0: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
0: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
3: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
5: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
6: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
6: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
6: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: ف فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: الضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الإبن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم، أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب.

وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي.

0: الأمراض المزمنة كتيرة كتيرة كتيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر أو مرض السكري أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
1: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
0: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا نأكل الشيا يا دكتورة، ونأكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه. يعني
0: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب لا. احنا يعني كده يعني واحدة بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. أنا إحنا يعني كدكاترة أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تتناول ما تأكل بلح. كويس. إحنا هنأكل بلح لكن ما هنكتر يعني ما تزيد ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تأكل معاها 5-6 بلحات بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي ما بدي بتقتلك.
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر. وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه. ما توقف لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل خليها مرة كوبشتين بعد شوية أرجع كوبشة بعد شوية ملعقة كبيرة بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر. ما بينفع ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء. دي سموم دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية. ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة.
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر. عشان كده شفت السودانيين ده يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر. وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات. النشويات دي احنا بنتناولها في العيش في العصيدة في الكسرة في القراصة في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح. دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس البامبي الكسافة اليام. حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده فيه شوية ردة السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي. كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر.
1: كويس. عشان ردة
0: عشان فيه ردة عشان القمحايه كامله. كويس. ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلاً الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تأكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتأكلها ليه؟ بتأكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة، بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر.
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر ده عنده كومة بتاعت سكر فممكن يكون السكر متخفض يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها تمام الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة اغمى عليه فقد الوعي انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ أكل سكر كتير فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي تمام فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماءة دي شنو كويس هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليو حتة موية عشان السكر ده يدوب السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى ده ما بتخليه في البيت لازم تجري به مستشفى طوالي لأنه هبوط يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي الواحد ما بيقوم منها يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنيش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية ما تديه حلواية عشان ما يتخنق بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته كويس لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيم بتبقى الخطورة في حتة إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة تاني هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة انت ما تزيد براك انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكري كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام؟ أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد دعا بس. برضو دكتورة، يعني حاجة يعني شائعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية، زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريد، صعود يسوع إلى السماء. الحلقة دي في غاية الأهمية وفيها مواضيع مهمة جدا جداً.

0: انري.
1: حبونا ما التنسيت مرحبا بكم أزي ديب آدمي ولا تهيبوي هي من ربي ولا بوتا قدرت رب لها بيوتا كم مرادو إقلشكي وقلت نفع با قدرتنا عقل وقدرتنا كهلوت كل قدرتنا عقل أبتنا نفع من جي بزح كم ودي وبزح سني إقل نفسه لك با وقل كل الدنيا إقل أفرك مقدر لسألونا ما يمرت لكن آدمي لا بزح وقت إلا قدرت الله إلا تنفع بقى قمشتا إلا بديها إندي إلا تنفع بقى كمان قدرتنا عقله بنيش قدرته لا تنفع لبعد إندي إلا تنفع بو إندي إلا تنفع بو لتأرز أو إندي إلا تنفع بو من الدنيا جايس كرب لها بيناتا قدرت نعقل إقل تنفع بقى وإقل نفسنا لقباء وإقل قدام لقباء والتلم ودي والداي كله من رب لها بيناتو إقل تنفع وكل بكل حيلتنا قدرتنا عقلنا بقى لتنفع مكرونا سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا تنفعنا من قبي بزوحك النيدة و وقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كمان قدر لحبرونا سبت اللي حبونا ما تنسيت كل موديو قدرتنا عقلنا أبا نقدر كله قلنا تنفع أبا أبا تنفعنا من قبي بزوحك النيدة كمان قدر كذب الدنيا دولين رأيه أبا قدرت عقلهم لتنفعو بزوح اكتشافات لو دو تدفناتا ديب بنا لقباء ديب صناعات لقباء ديب طب لقباء وديب كل التكنولوجيا لقباء لدفناتا صناعات ري اللوم لصناعات اللي بلا ما تقول اللي ودو بقدرتهم لتنفع ودامتو اللوم لحتى اللي يودو كم سلهم عقل بوم لكن لفرق لفنتيوم كليتهم اللوم بقدرتهم نفعوا وليهم بقدرتهم يتنفعوا كبقدرتنا أبا عقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقل هبيو ومن حيوان فانتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كل اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن ابصر روما وبحود من نومة مرة نقيش با لتنفع كسب أمر أبا عقلنا قلنا تنفع وبا عقلنا تنفعنا من قبي بزوح جني دا كمان قدر مكرونة كعقلنا بتنفعنا من قبي بزح فرق النفري نقدر وبزح جنيدة نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتامسنا لهلو تبياتنا لهلو قدام وقرانا ميراس سني وقدام لنفع والدنيا نفع قلنا حدق نقدر سبت اللي نفسنا نزبطنا ونفسنا اقلا ادب ندودينها اقلا دول نزبط وقلا دول نسيطر ديبا كم مرادة دولي ينطلقا بزح اقل نفرين قدر وعقلنا بقل نفعين قدر لكن عقلنا هنا التاين نفع اقيسناه من قبي بين نفع مزي و اتحلاك لكررينا ديبو نتكرر كسنق نحسب وقلنا لنفعنا وقل الدنيا نفع قل نحسب اندي يكون ابتكوي قل نحسب وبحنقلنا اكيت ديبا قل نيجيس وقبي اكيت وقبي فشل قل نزبط علبنا وقتنا بقل نتنفع وقدرتنا عقلنا بقى نتنفع وعقلنا بسنق النملو كعقلنا آدمي كما قرابتو بحزينا وقى النملو نقدر من حزة بسنيت ملو ومن حزة بكيت وكم سلومة براق وما لنبر عقل هلا كعقلنا بأمرت وبعلم نافع إقى النملو كم سلومة وقتنا قلنا نتنفع وستات قلها اللي قلنا وهدف قلها اللي قلنا دي بالدنيا وجب هدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعنبة بتو دي بسلمة تنبر هدف لألبو لكن مودة هلا وملحزة هلا وقل ملحزي هلا ومقل لي دبات وكل الأمر وقف كم لي دايا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت اقل لا تحزي يركب كدي بالدنيا هدف قل هلا قلنا هدف حقه هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لما لنعينا حيوت معنا تركب وطمطم ركب هدف حق علبنا وستات حق علبنا كم سلع عور نقبي هدف قلها اللي قلنا وبهدف قلنا تمرح الهدف اللي بدو لنقيس قدرت للهيبنا وقلو قلني دي لا مهارت ولا علم ولا أمرت لا تحزينا نركب كب سلف بهدفنا قلن إيمان وصغط بنفسنا قلتها اللي قلنا وحري رأي قلها اللي قلنا من حزكم هلينا عند عمرنا حقه كفاكم من حقه كل هدف اللي كفاكم من حقه وكفاكم من وديو أبمكم من تمرح وكفاكم من جيس مرسي كبأول بهدفنا جن إيمان وثقة بنفسنا جت هلجنا وحقوه كفكم موديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق جن أمر بنا حق الله ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي لا تتمرح أبعور لي تتمرح وبجهل لي تتمرح تقبي كب أمرت وفت آنت وبرأيت مرحنا من قبي أياك من جيس هلينا قبينا نعمر وحرق بينا كفكم جرح عاملة وأياك من جيس هلينا وبكفكم من جيس وتأياك من بازح وكفكم من بازح نعمر لكن بجهل مرحنا من قبي كم سلب عور نتمرحته كعور عور دول مرح كل إيتهم دي حفرة وادقه كب أمرت جنة مرح ومن سلمت جنة فجر واتبرهت جنة بساح وتكلم ودي خطته ستات قلها اللي قلنا وجب كب قمش قسنا من قبي و ما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره ابا قبي ناي ناي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دول انجيس هدفنا كمان بازح وكمنا تعود قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لا قبي قبي يفعش لام ولا فلو لامتا إلا قبي إلا دي فشل واتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي واتفللنا منا فللنا ولا فشلنا عند درسنا حالة عودة قلنا بصح نقدر كقل فشل قلنا سلم على ابنا وما سمس ما قلنا حزا على ابنا لا فشلنا قفوك من درس منه وقفو من فلل أسك عوتي قلنا تعدي قلنا عمر بنا نديكون كادم الله فللنا وفشلنا ندبينا إدينا قلنا على ابنا كل وقت كل وقت بقى بأي أمرام وتوم لودو ومنهم من نجحهم قلنا تبنوا لتنفع وقلنا يديو ومن فشلتهم كروتو قلنا تدقق كمنا درسنا السنية قلنا يجيس وتعوت قلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا ندرس على ابنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا ندرس ومن تجربتنا من تجاربنا يبزحام ومننا عوتي هوم ولا فشلهم هتوم لو اتقوت فشل وتوم لو ركبوا عوتي من كله قلنا ندرس واجبنا حبونا ما تنسيت ازاديب شغل قلنا تاجيتو شغل بهلت قل كلنا اللي تحزيننا قل نبلع وقل نستي وقلت كل ما نعبرتنا لسديناتو كشغل بل شغل قل نلبس وقل ننبر وقل نسكن ينقدر كشغل قل هل قلنا ضروريتو وشغل قلنا حبل الهيبنا ومعنت وترجمت للهيب قل ما نعبرتناتو كم بل شغل قل ننبر ينقدر سبت اللي قل نشكبنا كن دين شاكي قلنا لنفع وقل أسرتنا لنفع وقل كل الدنيا لنفع شغل قل نشكبنا كم سلهما من هكوت جنيرين وجبنا كبزحام قدام شقول للأبو وكسلوا بلت ملقو ونيش نشقو للا تهكو ولا تهراقو تهلو كشقول لما تثبت قبا شقول قلن المد وعوتي ونجح كل بشقولكم لتركب قلن فهم بنا كبشقولنا وبلهبتنا دول مبلع دول هي نتحبن كم سلهما قل بعدام النفع وقرحنا النفع كشقول ندنبل قرحنا ليت عندي قبي قل لما اجتمعنا وقل لما سنان هلو ولا أجار لقلان ولا أجار لقران لتمزي إقل لسد شقل إقل لقبابو عندي يكون شقل عندي شكي إقل إحنا ليتا قبقى من قبي إحنا أنانين قبقنا بهلتو قران لترف شقل شكينا من قبي وقل مجتمع لنفع لما نابرتنا معنا توتام تام ركب إي قبقت من قبي إقل نفسنا ليتا وحقو يسعري لبقل إقل نقبق قلبنا كشقل عندنا نتعلم إقل إحنا وقل مجتمعنا إقل لقبابو كم سلهما شقل كل حيلتنا قلنا نشكي وقلنا نجتديبو وقلنا تقنو بنا كما قاريك جبا قلنا نشكي على بنا كمجتمعات تتطور ودول تتطور إما تتطور لمواطنين نايا شقل لفتو وبكل حيلتهم لشقو ولا فكرو وعملوا لالي لشقو دي بعوتا كم بازحو وقل كل الدنيا سديد كم لهيبو وبزح مخترعات وبزح علم كم راقبو انري علم نوسوما كم سل شقلتو نتعلم بكل ابنا نتعلم وقل امتحان ليت عندي قبي قل ما نابرتنا لنفع وقلنا لنفع وقل مجتمعنا وقل كل الدنيا لنفع قل نتعلم بكل حيلتنا قل ندرس واجبنا فقل امتحان ليت على درس وقل بلع وقل نبر وقل استي ليت على نبر لما نابرتنا ايو معنا تلبا وطمطم لبا قال كل مجتمع لشكي وللهب وعمل ولا ليل الحسب اللي دي بعو تبزح للتهكي والسكاب وفي الزعليطة وبلع وسيته لقبي حتى معناتكم يركب وطمطم لعلبكم قبي لحياة لنايو انري كما حياتنا طمطم قلت ركب عملوا لالي قنشكي وقنك تيد بنا كحبونا ما تنسيتنا دي بنشكي كله اقل رحنا ليتن دي قبي اقلنا وقلم سنال هلو اقل نحسب بنا كم سلهوما شقل دولين شكي عوتين ينركب ونجاح ينركب سبت اللي اقل نشكي وقل نجتد وجبنا.

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي ورب الحزية بقنيجيس وقنيدي قبيتا ترحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتالي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب الفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجمن اكي ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقليل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره أكبام هلينا ندبيله ونفسهم لك الشهله دي بيلي نبي سليمان مليبل أكبوي هلية تقلوا قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدمي صالحنا قليب الألبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان مليبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبيا صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باز حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيته لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون ناي ود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن نجا بيا بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وقن نسمع لبنا رب له لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديمة وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس لا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هجا ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباق نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت ركب

حبو نمت تنسيت اقرين وقت ازي دي بكتاب انجيل اندن قري ودقم نايو اندن دقم والكتاب انجيل دقم نايمة دحناية الدنيا مدحنانا ود عدام كم بديبو والعجائب لوديا ودحن لامسايا كل اللي ديبو كتابتو كحبو نمت تنسيت يسوع المسيح تريناهو من موتكم كنصا حقو صلى سمعيل كم سرهوما اقل لدرساهوكم ترى يوم وبالعام سلوم وسطة مسلوم اقل اربع عميلات انري وكم سرهوما يسوع المسيح لما دحناي لعلمنا يا يهود والمسؤولين ديانتهم هدكم لتقتلكم ودو وقل مجرمين كم سلموا وقل صفها كم طفوا ديبو وكم سمروا ديب مسامير وكم لتقتلكم ودوما إن ري اللي كل الأنبياء لتهاجوا بوك أدم اللاكم توما رينا واللي خطات وستاتنا ربكم توما فهمنا كل الأنبياء على لو كل لقباته ولا قصتنا نايم نموت وده ملك عيته إلا كله قل تحريرنا يا ولد أدم وولادنا آدمي وولاد أدم ولاد آدم سلام قل الكبو ودحن قل الكبو ومن عقابهم قل دحنو كم سرهما من زنب قل نجيهم ومن فرهت ومن موت ومن عقابنا جهنم لموتاتو حق يسوع المسيح من موت كان صح قل درساهوكم ترى يوم وجرحتنا لكم ترى يوم كم سرهما العسكر أوروت بكونات لزبطيو تصمتو ودم ومايكم أفكرا واللي دلالتنا يموت نايكم توما انري وحقوهما لدراسة لنايو اجرحاتكم رأيوم والأكانات لزبطتي بلعاتكم رأيوم وهتوكم تو وكم موتكم من كنصا دي بكتابنا إنجيل اللي نقري كمسرهما بمملكة ربكم تهاجا يوم ودي عوقات بزا وقل من الحمس من تلقبو من ندرسه وبعدام كلومكم ترى مرري وروح قدوسكم هبا يوم ولا روح لوهتو اقلوم سديت ومعرحيت للهيب وقيمياكم قب اقلوم وسلطتكم بو وسلطت دي مدر وصماكم تهيبتو انري ورب سلطت عبايكم هبا يو وهيلت وقدرتكم هبا يوما رينا وحقوهو من درساهو اندل تفنت يوم وسمان دل عرق دامنكم كم حبعدتم النوم وهتو دمان ربيكم لتقسي رب الأب دمانكم لتقسي وملاكم وروح قدسكم للإك قلت دلساهو ما رئينا ولا دلساهو وببزح لودو ودي بدبر لديبو لمسأو ديبو اند قم يوم وطوم ان العبودو سرونكم شك ودو ديبو ولا شك لودا لا كان نجاحوكم أتم تميوما انري وكم بيليو انت رأيكك أمنك وتمتمك لكن اندي لرأي واندي تمتم للأمن اندي لرأي الأمن هتوتو بعلبكت اندي بيلت هاجة وسلطات دي مدر والسماء قلية تحيبت وحيلة كل قلية تحيبت تني كم بلا يوم ولي حيلة الله دي مدر ودي بسماء نايته بلا يوم ودي بكتابة تورات ناي موسى دي بمالن قري كرب دور آدم الأولى قدام آدم دور خلقه سلطتكم هبيو وكم سلمسلو لحقكم ونبركم وديو لكن هتولى سلطات لكم كم يتنفع باوكم لكفايا انري حقوه حقو طاعات حقو عسيان دي بتكرر ومن عكيت لربي تبلع من نبي لي دول بلعة الزنب دول ودقة وكلهم ولاد آدم الزنبكم قبو ولا زنب التقور اللي ودي لي دكم يترف وولاد آدم كلهم الزنب لكم ورسوما انري كل مذنبين من آدم لتولدوا دي مملكتنا زنب لتولدوا ومن ربي لريمو وبلا ربي خطات وستات لودا قل ما دحنا الامسي ولا خطط الله قل ولاد آدمي من الزنب قلت نجو ودحان قل ركبو ومسلو مشاركة قل ركبو التمجدو بابكم لتفتح قلوم واللي باب اللي يسوع المسيح لقدوس ابدمو لقالي كم فتحو وهتو كم كرامة اندقبا لما يت اقلود عدام من زنبو قلت نجي وهتو يبا امتحان لتكرر كم سال آدم اكينتو لي ازنبا وزنبو لندي الامر وهتو قدوس وكامل لقبا سبت اللي ربي ولد سميو سبت قدوس قبا كم منايو كربو قدوس تو وهتو ما قدوس تو
تو طاهرتو ورب طاهرتو وصبت اللي توما من موت لاقنا زيو وسلطك دي مدر وصما لها بيو ورب كل وديو و وتل الدنيا زنبلت ملأت هتو سلطاتكم هبيو وكم سل آدم لموتا هتوما اقل ود آدم كم ميت كا آدم با آدم لموتا وبكم لحيو كبا آدم موتكم أتيدي بالدنيا وبيسوع المسيح آدم حيوتكم ركب ودي بكم لا قبلو وهتو لفري لنا يدحن ولنا ينجاتكم توما انري حقوهكم مسيح دي بارد وكل شركم دمر وسبشر وسلطتنا شركم الأبدي والهالكة وكل حديثكم وديو وكل أدام أتو بربكم سلو أسك ربيكم بل الصوم وكم للسعر حمس ربي لودي وحقوهما أقول لتلو أنبعومكم كم مسيح منهم من عندهاتهم عن بيكم مسيح ومن موتكم لدحنهم ومن بكاي وويع كلكم نتنجو إنري كربي كل سلطات دي مدير وسما وكل حيلة وكل حكمة قل يسوع المسيح كم حبايا إنري وكم قدام قلت لاكي من زنبوم قلت يوبو وبقل أمنو وبخبر لنايو وبإنكيلو عند أمنو لدول هاي سلامكم راكبوما إنري كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح بروح لنايو دي بلبنا مملكتنا يكم كرا ولا مملكة الله لبنكم تندف وحديث لبكم تايبنا كم سلهما هتو حكمايكم تو ولكم الحكم وقلنا سلامكم لهايبنا ودي بلبنا مملكتكم كري وبلا معرحيتكم لهايبنا كم سلهما هتو مدحناي ود قدام من زنب ومن موت ومن فرهات ومن كل أكويكم تو وكم لعنات فنا وكم سلهما اقل ديما مخلدين مسلوق النقباء وقل ديما دائما مسلوق النمبر دي بجنة كأبو للأمن وأمان نايو لتالي كم هتو مدحنانا الدنيا تلو الأمن سلامكم ركب ونجاتكم ركب من ريه وقلو لي الأمر وقلو للجاهل وقلو لترسع عذابتكم لتكري وكم لحكمو كديو حكمو بع الأمان وأمان لتالي سنيتكم جازيو وقلوا لترسعوا للأبي وللجاهلوا دي بعذابكم نبرما إنري وهتو أزد بدمان ربي لهلا دي بعرش دي بسات تعمل بيكم مزي دي بسات حيدكم مزي وكم سلوما ملايكاتكم مزوم سلو وبلي الأمنكم العزب والحاكم موم وبلي الأمنو جزا سنكم جازي يوم إنري وبلي الأمنو دي بكتابنا حيوتكم تتكتب أسماء يوم وهتوم دي بنجات كم نبروما انفهم وربي الدنيا سبت فتا لأورط ولادو سبت بالحا وكم كلود عدام ميت لودا كبل الأمن كميل هلك لكن قل ديما حيوتكم ركب ما انري كقل ديما حيوت لركب وبل الأمن ودي بلا للتنكب وكم مدحنا الدنيا تول الأمر ومنزم بلا توبي واسكل الجيس ودي بلا لعقبل دحن ونجات ركب كل كل فهمنا يسوع المسيح مدحنايكم تو وكم سلوما اقل درساه ولا درسا يوم وبالعم مسلوم وسطا مسلوم ومسلوم لاجتماع ولا درسا يوم ومملكتنا يا ربي وتأييدنا روح القدوس كمها بيوم ما انفهم كروح القدوس لتكرر البابم لا ملأ وما عرحيك للهيبوم وهتو وعدنا يو كم أتماما فهمنا وبلا كل الأنبياء لتنبؤوا بو كم تاما وتل الحزي كلكم وداقلوما انري كيسوع المسيح اقلب للأمنو سلام ونجاتكم لهيبوم وروح قدس تبلكم أيدي يوم وهدو مع رحيت لقبك لوم وسديت رينا كيسو المسيح سديت ومع رحيت قلت اللو للهيب كم سلهما أكيد وسنيت قلو فرقو لسد يوم كأبلا لتمرحو دي بكتابنا حيوتكم لتكتبو وبلا ليتمرحو عمل لك قبل كم جاز يوم وكم لعاق أبوم وتعذابكم لتكرون ريه كم سلهما شيطان ولا تلو ولا مملكة لنايو كم الهزم وكم الهززة وشيطان دي بحر كبريت كم كريو ولا تلو كل مملكتهم كم كرب كم سلهما هتو كم لتنصر وقل تلو أنبعهم كم مسيح منهم كم سلهما من عذاب ومن ألم ومن أوجع ومن موت كم لعدحنهم قال دول هاي ديما دي بخلوتكم نبرو دي بسنيت وشيطان ولا تلو
دیب حالا کم کردیم این ری که بالاتو شکل علبا هتو دیب اسات حیات و ملاعکت دفترلو و کم سلام افراس عده ول بس عده لابسام عساكر من نوم سيف لفجر ولا سيف اللي ابلي الامنو وكل لا ملائكه للشيطان لتلو وسبكيت كلهم كم الهالك وكلهم بشاره سنتكم ليبوم وديب كتاب حيوتكم كتبوم

حبونا ما تنسيت برنامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برنامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول قل تقملوا نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي صلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما ابحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا مع

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك. والحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن عبادة المال، إله المال. رأيك شنو في العنوان ده، وهل صحيح ولا لا؟
1: سلام يملأ القلوب ويعمر البيوت بالرب السلام لكل متابعين حلقات الحل في يدك. كيف حالكم وأحوالكم؟ يا رب دامين ولامين، ولرب العباد شاكرين. نحن في كل مرة بنتكلم عن موضوع وبنحاول نخطه في شكل سؤال، وبعد كده بنتناقش فيه ونشوف ربنا قال لنا فيه شنو. عشان كده بقول لك، لو في زول سألك انت عندك كم إله، هتقول له شنو؟ أكيد حتزعل منه وحتقول له أنا عندي إله واحد. ولو رده وقال لك لا لا لا لا أنت كذاب، أنت عندك كم آلهة، وأنا متأكد وشايف كده، وكمان عدي الدليل على الكلام ده، أنت هتعمل معه شنو؟ هتعمل معه مشكلة ولا هتقول له كده وريني الكلام اللي عندك؟ الأفضل إنه تقعد وتسمعه. قل له الإله اللي أنا مسيطر عليه ولا أنا بعبده ده شنو؟ خلينا نشوف هو بيتكلم على شنو. لو جا قال لك حب المال، قال لك انت زول القروش دي مسيطر عليك، انت بتعبد قروشك دي عديل، انت قروشك دي حسبيها هي الحامياك، حسبيها هي المدياك قيمتك، حسبيها احسن من اولادك، حسي ان الدنيا كلها مربوطه بالمال بتاعك، المال رقم واحد وكل شيء بيجي بعد كده، حتى عبادتك لله بتجي بعد المال. انت ردك هيكون شنو؟ ولا اقول لك قبال ما نشوف ردك، ما نجي نرجع لصديقنا الوفي، صديقنا الفاتح لنا يدينه، صديقنا المتاح لنا في كل وقت، والقلب برشدكم وعيني عليكم وبوريكم الطريق. تعالوا نشوف هو حيقول لنا شنو. قالوا لنا المال هو عصب الحياة، ونحن بنحتاج له عشان ناكل وعشان نسكن وعشان نلبس. لكن المال عنده قدرة محدودة. المال ممكن نحن نشتري به دواء، لكن ممكن نمشي نشتري به صحة، ممكن نشتري به سرير ننوم فيه، لكن ممكن نمشي نشتري نوم ولا راحة بال. عشان كده نحن نعرف إنه المال وسيلة ما قاية، دي أول نقطة نحن نتفق عليها. المال وسيلة عشان نعيش بها، لكن ما قاية في حد ذاته. وربنا حذرنا من محبة المال، والكلام ده بنلقاه في تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 10، لأنه قال محبة المال أصل كل شرور، الذي إذا ابتقاه قوم فضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نحن نقدر نفهم من الآية دي شنو، ونقدر نعرف الأذى جايين من وين والشر جايين من وين. هل المال هو في حد ذاته شر، أو القروش في حد ذاته شر؟ لا لا لا، المكالة اللي نحن بنديها للمال، الأهمية الكبيرة اللي بنديها له، هي اللي بتبقى لنا شر. بتعمل لنا شنو؟ قال لنا بمال ممكن افصل الاخوان من بعض. ويا ما نحن سمعنا اسر تشتتت بسبب المال والميراث والقروش والتوزيع والمشاريع المشتركه الفشلت، وشلت حقي وشلت حقك. فعشان كده المشكله ما في المال، المشكله في الطريقه اللي نحن بندير بيها المال، وفي الاهميه اللي نحن بنديها للمال، لدرجه انه ممكن ارواح ناس تنتهي بسبب المال. دي نقطه. النقطة الثانية في الآية دي نقدر نحن نطلعها، إنه بيخلينا نحكم على بعض بطريقة ما صح. عشان كده ربنا قال المال، محبة المال أصل كل الشرور. ما المال في حد ذاته، لكن المحبة اللي نحن بنديها له. ليه قال لنا بتخلينا بنحكم على بعض بطريقة ما صح؟ رغم إنه الكتاب قال لنا لا تحكم حكم ظاهري. لسبب، لأنه في ناس كتير من الناس الأثرياء وعندهم قروش، أول كلمة بقولها لك إنه الناس الفقراء دي الكسلانين، لو كانوا بيشتغلوا وكانوا بيجتهدوا كانوا عرفوا يابوا لهم قروش. وفي نفس الوقت الناس اللي ما عندهم قروش بيقول لك الأغنياء دول طماعين وحرامية وماشيين بطريق ما كويس، ما هو نحن برضو بنشتغل، ليه ما قدرنا نجيب زيهم؟ طيب ربنا خدت لنا قواعد نحن نتعامل بها في المال. الكلام ده بنلقاه في أمثال 23 والآية 4، بتقول لا تدعب لكي تصير قنيا، كف عن فطنتك. كلام ده معناه ما تجري ورا القروش عشان تبقى غنيان. ما في زول يفهمني غلط ويجي يقول لي يعني نحن ما نشتغل. لا، في فرق بين اني انا اشتغل وامشي واخلي حياتي عادية من اني اجري بدون اي ضوابط، امشي في اي طريق بيجيب لي قروش، اعمل اي حاجة بتجيب لي قروش، ابقى هو اللي انا شايفاه قدام عيني، ابقى هو المسيطر علي. دي اللي بتقصد الآية دي. وربنا تاني قال لنا شنو؟ قال لنا لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. دي برضو إحنا ما نفهمها إنها دعوة للكسل، ولا نفهمها إنه دعوة إنه نحن ما نعمل علينا. لا، ربنا قال أنتوا عليكم دور أعملوه وأنا علي دور بعمله. أنت دورك تعمله إنه المال ما يسيطر عليك، ما يبقى هو خايتك في الحياة. وفي نفس الوقت أنا بوعدك وبديك وعد إنه أنا ولا بهملك ولا بتركك، ولا بخليك براك، ولا بخليك إنه ما أسد لك. ونحن بنلقى بولس الرسول قال إنني أعرف أن أعيش في سعة وأعرف أن أعيش في قلة. كلام ده معناه شنو؟ معناه إنه درب نفسه إنه لو في وسع بيعيش، لكن لو برضو في ضيق بيعرف يرتب أموره. كلام ده نحن نستنتج منه لحياتنا إنه ما نخد حياتنا في نمط واحد. يعني مثلا المال ده نحن ممكن نخسره، ما معناه إنه الحياة تقيف، ما معناه إنه نحن ننهار، ما معناه إنه المال هو قيمتنا، هو نظرة الناس لنا. لا، نحن عاوزين ندرب نفسنا إنه نعيش على حسب المحتويات المادية الموجودة عندنا. طيب ربنا برضو قال لنا حاجة جميلة جدا وفي نفس الوقت خطيرة جدا. قال لنا من يتكل على قناه يسقط. أي زول، كلام ده منتهي، أي زول بيتكل على القناة بتاعه بيجي لحظة وبيقع. ليه؟ لأنه في ناس كتير خسرت قروشهم، وبسبب خسرة قروشهم خسرت بيوتهم، التفكك أسري، انهيار، تعب، فقدان لطعم الحياة، تذمر على ربنا، لدرجة أنه في ناس بتصل لمرحلة أنها تنتحر عشان خسرت شوية قروش. ممكن لو اجتهدت في الشغل ولو عرفت انه ربنا هو فتح لها الباب ده من الاول هتعرف ترجعها، ولو رجعت لربنا وعرفت انه الهنا اله تعويضات ممكن تعوض. لكن محبة المال لما تسيطر عليك، لما تحولك لعبد عنده، انت لو فقدت الهك فقدت حياتك. بنفس المستوى في ناس المال عندهم اله، لو فقدوا مالهم فقدوا إلههم ففقدوا حياتهم، فتلقى الواحد انتحر، تلقاه عقله شتى منه. في ناس بيمشوا يدمن المخدرات يقول لك عشان أنا أنسى، وإدمان المخدرات ما بيقف على نفسك أنت بس، بيقف فيه تصرفاتك اللي أنت بتعملها في الأسرة، بينتج عنه مشاكل، انتج عنه حوادث، انتج عنه انهيار. فده كله لسبب واحد، لأنه نحن أدينا المال أهمية كبيرة، ودي بترجعنا للآية الأولى اللي بتقول المال، محبة المال أصل كل شرور. كل مشكلة داخل فيها المال بتلقى حب المال هو أصل المشكلة. طيب ربنا ادانا حلول إنه نحن ما نقع في الشرك ده، ما نقع في إنه المال يبقى لنا سيد، يبقى لنا إله. أيوة، ربنا قال في كتابه أنت ما بتقدر تخدم سيدين، فيبقى هنا ده أول نقطة إنك أنت ما تخدت المال في نقطة السيادة. نرجع لأنه المال وسيلة ما أكتر من كده، ونشوف بقية النقاط. قال لك عشان المال ما يبقى لك سيد، امتحن نفسك بالأسئلة دي، أسأل نفسك الأسئلة دي، هل أنا ما كريم عشان أحافظ على مالي؟ صعب إني أنا أدي منه، بخاف إني أنا أشيل منه وأطلع. ده سؤال أنت اللي تقدر تجاوب عليه. السؤال الثاني، لما تنتبه لنفسك وتلقى نفسك ما بتصاحب إلا الناس اللي عندهم قروش، بتحدد الفئة اللي انت بتكون في نصها، ابقى انت بتاخد قيمتك من قيمة الناس اللي حوالينك اللي عندهم قروش. فدي أسئلة انت خدتها لنفسك، لو لقيت نفسك انك جاوبت بأيوة، اعرف انك انت محتاج تقعد قدام ربنا وتطلب منه إنه تخدمه ما تكون خادم للمال. النقطة الثالثة إني أنا بجيب مبررات لنفسي عشان أكسب المال، أدفع الرشوة وأقول تسهيل، أمشي موظف وأخدمه في سكة تانية أقولك خدمة بخدمة، أفتح أبواب ما حقتي وباب ما بترضي ربنا، ألقى نفسي أنا ماشي فيها وعادي وحاول أكسب منها قروش. أول ما تلقى نفسك إنك أنت بتعمل كده عارف إنك أنت انزلقت في إنك بتخدم يا تسيد. طيب الحاجة الثالثة قال لك شوف تفكيرك، أنت بتفكر في شنو؟ التفكير الأول اللي بيجي في راسك شنو؟ مرضات ربنا ولا كل ما تقمد عيونك وتفكر وتقعد طب أنا أجيب قروش من وين؟ طب أنا عندي ده لو عندي عملت كده مش حيزيد؟ أول ما تلقى عقلك مشغول 24 ساعة أنت صاحي أنت نايم أنت في كل لحظة مشغول بالقروش ومسيطر عليك، أرجع لي ورا. قال لك في مؤشر تاني مهم جدا إنه لما تلقى إنه قروشك دي بتأثر في صحتك وبتأثر في علاقتك بأسرتك، يعني الليلة عملت صفقة خسرتها بكرة ضغطك عيلة، ده ما معناه إنه الناس ما بتزعل، لا الناس بتزعل لما تخسر، لكن إحنا بنتكلم على الحاجات الزيادة عن الطبيعة، اللي يتشال وخش في غيبوبة، اللي يتشلى، اللي يمشي مخدرات، اللي يمشي ينتحر أو يحاول ينتحر، اللي يعمل مشاكل في البيت ويفك أسرته، دي كلها قال لك لو حصلت لك أرجع وشوف أنت بتخدم يا تسيد. عشان كده بنجي راجعين تاني ونقعد قدام ربنا ونقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب إنك بتدينا قواعد نحن بنمشي بها، شكرا يا رب إنه أنت وضحت لنا إنه المال في حد ذاته ما شر وإنه ندبر المال ما شر، لكن حبنا له وطريقة إدارتنا له واهتمامنا به هو اللي بيجيب لنا المشاكل. شكرا يا رب إنك وضحت لنا النقطة دي، فعلا يا رب أنت اللي بتدينا الحكمة وبتدينا البصيرة، بنشكرك يا رب لأنك أنت الحصن المنيع اللي إحنا بنعيش فيه، لكل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا.

0: عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سر صدى لأصوات مكتوبة.
1: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا. يسعدنا دائماً إننا نتلاقى معكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائماً بيجمعنا على الود والمحبة، على يعني كلمات جميلة، تصبيحات رائعة، ويعني بأسلوب مختلف. إذا كان صباحك الليلة مختلف، شاركنا وقول لنا، ورينا شنو الجميل مما أنت قمت بتفكر في شنو، وممكن مشروعك في اليوم أو خطتك في يوم جديد، وفي الفرصة جديد اللي ربنا اداها لك عايز تعمل فيه شنو. اذا حباب كل زول انضم لنا، وحباب كل زول يعني موجود معانا على الصفحه هسه، بنقول لك شكرا لانك يعني وفي ودائما بتجينا في زمننا، واكيد يعني نتجمع مع بعض عشان ما نتفاكر نتونس ونتحاور في موضوع بسيط جدا جدا الليله حابين نسكم فيه انا والعزيزه الغاليه رشيده. اول حاجه اسمحوا لي ان اصبح عليها. صباح الخير يا رشيده.
2: يا صباح الخير عليك يا إيناس، صباح جميل، صباح حلو، صباح بالألوان اللون أبيض. أنا يا رب أول ما قعدت جنبي عينت لي روحي عينت لك، قلت لا هو اليوم أبيض حلو.
1: أمين إن شاء الله، وإن شاء الله رب اليوم كمان يكون أبيض على كل زول بتابعنا، على كل زول فتح الراديو هسا. خلينا نرحب بالناس اللي كمان بتابعنا عبر الابليكيشن أو على الساتلايت، نقول لهم أهلا ومرحب بكم وصباح جميل عليكم. وأكيد إذا كنت في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع أو في أي حتة مشوار، المهم يعني وإنت سامعنا هسا، بنقول لك حبابك وحباب طلتك ووجودك معنا. بنسعد جدا يا رشيدة لما فعلا يكون في صباح جديد وفي تفاؤل وفي أمل وفي حياة متجددة وفي طاقة جديدة. يعني بالمناسبة أنا ما كنت يعني واخد بالي شديد من الأبيض والأبيض،
2: كيف
1: لفت نظري بصراحة للنقطة دي، فدي حاجة جميلة. يعني
2: لا دي حاجة جميلة، عارفة يعني الواحد لما نصحى الصباح حتى لو ما لقيت عندك مثلا طاقة كده إنك تفرح، فأصنع لنفسك أعملها مجرد كلام قوله، لكن الكلمة لها أثرها. يعني أنا عاملة لي زي ما كنت لك كل مرة عاملة لي ورقة كده كبيرة معلقاها قدامي، أول ما فتح عيوني بتجي عليها.
1: أيوه.
2: أنا رشيدة، أنا بحب ربنا، أنا صحتي كويسة، أنا يومي حلو. أول رسالة بديها لعقلي الكلمات دي. ممكن بقت روتين طبيعي
1: طبعا،
2: بس لكن أول ما عيني بتفتح مخطاها في الوش قبل ما أشوف أي حاجة. فأول ما أقول كده وفيها حمد لله ربنا وفيها الشكر يا ربنا على الشكر على اليوم إن أنا فتحت ذات وشفت الورقة دي، فبعد كده بيجيني الطمانينة، بيجيني إحساس حلو إنه سلمت يومي لي الله، إنه أديت نفسي طاقة إنه لا أنا لسه فيني حاجة كويسة. أبسط حاجة إنه أنا حية، فدي حاجة دي براها تستحق إنه أنا أعيش اليوم ده. فعشان كده بقول لك إنه كل صباح جديد لو نحن حقيقي عرفنا إنه هذه نعمة كبيرة كبيرة جدا جدا إنه نحن موجودين فيها، موجودين في الحياة، فما نسوي ده. حقيقي يا أخوانا ما نسوي ده حياتنا، يعني نحاول نقفل في حاجات ما بتتقفل براها إلا شفتي كده عارفة الباب بتاع الحديد بتاعنا بتاع السودان الزمان داك تكويني كده ومش كده يقوم بيعمل لك صوت زيك، يقوم تخطي له زيت وممكن تنادي زول يتفرك. حاليا نحن في ظروفنا دي محتاجين نقفل البيبان اللي ما بتتقفل براها، وده من ضمن الحلقة يا إيناس.
1: طبعا أكيد يا رشيدة، ويعني خلينا كده، وهم يعني عندنا عمر وكمان أبو الذقم بيقول عمر بيقول صباح بدايته كانت بيكم أكيد حيكون مختلف. يا سلام يا أبو عمار، يعني بجد كلمات جميلة ومشجعة، نتمنى إننا يا رب نكون يعني قدر الكلام وعند حسن الظن، خاصة إحنا الليلة حنتناقش في موضوع جميل جدا جدا، فخليك معانا وأكيد حنحتاج لمشاركتك ولتفاعلك معانا. كمان صديقنا أبو الذقم بيقول صباحكم أبو الزقم بيقول صباحكم خير وبركة، الرب يبارككم. شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بطلة اثنين عزيزين علينا جدا جدا، ولسه عندنا يعني 15 نفر موجودين وأنا لسه ما شايفة تصبيحاتهم ولا رسائلهم. شنو يا جماعة؟
2: شوفوا يا أخواننا، صبحوا وادخلوا، لأنه الموضوع بتاع الليلة أنا بقوله موضوع الليلة، يا ما هحرقوا لي ناس، موضوع الليلة ما في زول ما يستخدمه ولا قالوا ليك، فانت يا عملته يا عمل معاك، فخش كده جوا شوف انت عملته صح ولا كانت فيه لفات كده بجد.

0: وعشان تعرف انه هو لما نتقال لك انت تعرف تتعامل معاه كيف. ومهم جدا لانه هو زي ما بقوله مش مفتاح, هو كل ده المفتاح اللي بيفتح كل الابواب. مش في مفتاح كده هسه حاليا, في مفتاح كده سحري ولا مش فرق, هو ما مفتاح. شوفي انا بقول لك مفتاح, ما زمننا كان مفتاح في ريموت, بس مش بقول لك بشغل الجهاز الجهاز ذكرته ولا دي والله امي ما مفتاح ريموت يا امي. اها مش بتلقي جهاز واحد كده بتلفي بالبيت كله بس. فغايت قال انا يا اذا اطلعكم من موت الموت. عارفه يا ايناس انا في حاجه ما حبها في الحاجات التكنولوجيا الجديده, حاجه مزعلاني.
1: شنو هي؟
0: عارفه الاضاءه اللي بتشتغل مع خطواتك. انا واحده من الناس بصحى بحلم بالليل
1: هي لكن
0: يعني والله ما اقول لك كل ما اخد خطواتي تقوم النور ينور لك لحد ما يعني ده تتبع ده.
1: تقول لاولادي الحاجه الوحيده اللي معك
0: قلت لاولادي في بيتكم
1: حاجه مبهجه رشيده يا
0: قلت لاولادي في بيتكم اوعى واحده اخد تليفون اوطي النور يتبعني اولع النور كان يطق باصبعي.
1: يا سلام. مع الضحكة الجميلة دي رشيدة يعني بجد ما يفوتني إنه يعني أهنيكي بمناسبة زواج ابنك أمير, ربنا يديه يعني كده صحة والعافية وبيت مال وعيال وكمان تعيش يا رب وتشوف عيال عياله.
0: آمين طبعا. يعني دي الحاجة المبهية الثانية إنه زواج أمير وخلاص أنا كده أولادي الاثنين بقى كل واحد في بيته مع زوجته. حاجة جميلة. الرسالة يد ربنا كانت فيها رغم الصعاب رغم الظروف رغم كل حاجة, فربنا هو المشى الموضوع من الألف للياء في حياتهم كلها, وربنا يزعدهم وعقبال كل النصب بتحضرنا والعايزين يتزوجوا استعدوا بس.
1: يلا الناس الموجودين معنا على الصفحة, أول حاجة خبر جميل لو عايزين تباركوا لرشيدة في يعني في ولدها اللي تزوج, وكمان عايزين تصبحوا على الناس بنقول لكم حبابكم لسه عندكم يعني متسع من الوقت إنكم تشاركونا وكمان تباركوا وتهنوا وتصبحوا. رشيد أحساسك شنو بعد ما خلاص أولادك الاثنين مشوا بقيتي يعني كده يعني مستعدة
0: مستعدة لشنو
1: كلمة حبوبة؟
0: لا أنا محبوبة أصلا تسيتي يسر. أنا أيوة عندي يسر أيوة عندي الصورة داخلة كده بكرة عيد ميلادة يا أخي.
1: يا تتم السنة يا سلام.
0: أيوة.
1: كل سنة وهي طيبة قدمة.
0: آمين. عارفة لا إحساس جميل, إحساس جميل إنك أنت بتحس إنه أنت مش بقول لك كان جست رسالتك, لكن بتحس إنه أنت بتحس بطعم الدنيا. بتحس إنه حياتك كان لها معنى. يعني ما في زول يقول لك مثلا لا ما عندي ما بتديك قيمه في الحياه, لا في حاجات بتديك قيمه بتديك فرحه. يعني انا لما عاين كده لاولادي كل واحد وصل بيته, كل واحد قادر يستر حاله, كل واحد عايش بمرتاح في بيته قادر يستره, معاه زوجه بتحبه عارف يمشي الحياه, فبعين الله كده بقول ياه دي رحله كم سنه ودي كم عقبات وكم. فأجمل لحظة لما خلاص أمير ماشي جيت لقيته بيحضني وبسلم علي بيقول لي يا أمي أي كلمة ما كفاية. أي كلمة ما كفاية, بس أفرح أنتي ربيتي ولدين رجال. الناس اللي حواليني في الفرح لو أنا ما كنت كويس ما كان حتشوفي ده. فدي حسستني فعلا من جوا إنه التعب سهر الليالي والمواقف وجر المستشفيات يعني أنا كنت بعيل لو كده بتذكر من يوم ولادته للتسنين لجري المدرسة للدروس ليذاكر أحفظ, بعد ذاك مرحلة المراهقة بكل مشاكلها, بعد ذاك الجامعة بكل مسؤولياتها, الصدمة الكبيرة في الحياة إنه لما تخش الحياة العملية ويلقى مجاله ما كان طبعا أمير كان في البداية دارس تجارة قبل ما يدرس برمجة. الصدمة اللي إنه لا ده ما مجال ممكن أنا أحقق فيه كل الدائرة, لا أغير تاني إعادة 4 سنين تاني مع دي. كانت يعني توليفة كده لو ما حكمة ربنا ما كانت مشت, بس أيوه. بشكر ربنا من جوا إنه الدنيا مشت تمام مبسوطة فرحانة بشكر ربنا, وبقول لأولادي اللي بيسمعوني ما تخافوا من من من من من الزواج, وما تقول الدنيا صعبة. رتب أمورك بالفي حقيقي, خليني أقول أنا من جوا القلب رتب أمورك بل عندك والزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان خلينا أتكلم في حق الزوجة شوية. الزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان تلقى كل شيء جاهز.
1: نعم.
0: لو هي ما خدت يدها
1: ومشت
0: معك وارتضت بل عندك ما عايزة أقول يعني عيد تفكير. لكن عايز أقول لك صلح المسار، صلح المسار، لأنه نحن في ظروف اقتصادية ما متطلبين كل شيء، متطلبين الاثنين الرضا. فعنده خاله لقيته مرسل 4 جمل قال يده لأمير في يده، قل له خاله بقول لك نجاح الحياة الزوجية رجل صبور وامرأة قنوعة.
1: نعم صح، وأنا بتفق مع خاله في المقولة دي، وربنا يسترهم في بيته.
0: آمين.
1: وكمان يعني أكيد كلل كل تعبك دي يا رشيدة بفرح وسعادة، يعني كانت كبيرة جدا جدا، أنا شفتها يعني بجد كانت باينة على وشك، وحسيت أني فعلا نفستي.
0: أيوة.
1: بجد يعني يعني لفت تهاني ليهم وليك كمان يا رشيدة، انه يعني بجد نرفع عليك القبعات احتراما وتقديرا لكل مجهود يعني انت قدمتيه. ولسه احبابنا وين التهاني يا جماعه؟ عايزين نهني رشيدة على في زواج ابنها، ونقول لهم يعني ربنا يسعدهم كده ويبارك بيتهم الجديد. اذن اعزائنا يعني برحب بكم مره ثانيه للناس اللي جاتنا هسه يعني موجودين على الصفحة، يا ريت تعملوا شير لحلقتنا الليلة، وكمان إذا في زول مهم مهم مهم عندك عايز يستمع للحلقة دي ويعني وناخد فيها خطوات عملية لقدام، بنقول لك طوالة على طول تلقى أصحابك، وكمان تعال ضيف إضافتك بتعليق جميل حول الموضوع.
0: ولو عندك زول برضو بينك وبينه في عتاب وما عارف بس تصلحه كيف، أو هو مزعلك، أعمل حاجة واحدة، رسلوا الحلقة دي وما تتكلم بعدها، خلوه يخش ويشوف.
1: يا إن شاء الله ما بيناتكم أو بيناتنا أي زعل، ودائما كلمة آسف يا رشيدة بنشوفها صغيرة في مجملها لكن عميقة جدا جدا وكبيرة في معناها. مرات الزول ممكن يغلط وممكن يتمادى مرات كتير في الغلط، ونحن بس بنكون مستنين منه عشان يجي يعتذر. فكتير مرات احنا حتى الاعتذار قاعد يكون فيه مرات مكابرة، فيه مرات مجاملة، الاثنين سوا مكابرة ومجاملة، فيه مرات آنفة برضو. فعايزين نشوف الليلة في حلقتنا شنو هو الاعتذار، وهل أنا بعتذر بس عشان أنا أريح ضميري وأصفي بالي من الزول اللي أنا أصلا غلطت له، ولا أصلا الاعتذار هو سلوك حياة وأدب وتقدير واحترام للزول اللي أنا غلطت في حقه. وبعد برضو نجي لحق ربنا، هل ربنا فعلا بيقبل اعتذارنا ولا توبتنا؟ فإحنا عايزين الليلة كده مع بعض، إذا كان في قلبك أي حاجة يعني ما كويسة تجاه أخوك أو صديقك أو حتى زوجك أو زوجتك، تعالوا مع بعض الليلة كده نتحاول ونشوف إحنا كسودانيين مفهومنا شنو عن الاعتذار. هل عندنا ثقافة الاعتذار ده؟ هل بنمارسها في حياتنا اليومية كشيء أن إحنا فعلا مشبعين به، ولا هو بس باعتذار على مضض وخلاص الموضوع انتهى؟ تعالوا كده إحنا بمحاورنا، وتعالوا أنتوا بإضافاتكم، وإذا عندكم تجارب كثيرة مريتوا بيها وكان الاعتذار هو سيد الموقف وأعاد العلاقات والشرخ اللي حصل، برضو بيكون حاجة جميلة، ممكن واحد زميلك أو صديقك موجود على الصفحة ممكن يستفيد من التجربة دي. رشيدة حبابك مرة تانية، لأنه بعد كده عايزين نخش في الجد.
0: نخش في الجد. عارفة يا إيناس، أنا ممكن أحتذر لزول أقول له أنا أنا أنا أنا آسف لمجرد إنه كلمة، حتى كلمة أنا آسف بالطيب الخاطر أنا معاكي، لكن صداها هو اللي بيحددها. لكن المشكلة بتجي لما أنا أقول أنا آسف لنفسي، قال بحدد صداها منه، قال بحس بيها منه، صادقة ولا ما صادقة، يا نوع من الأسفان اللي احنا عايزين نقدمه. أنا برجع بقول الحلقة دي مهمة ليه وواقعية ليه، وبشجع إنه كل زول يحضر ليه، لأنه نحن حاليا محتاجين نعتذر، ومحتاجين أكتر يعتذروا لينا. يبقى الاعتذار حاليا هو الرمانة اللي بتعدل الميزان. محتاجين عارفة نحن كتير تكلمنا عن الغفران، وبنقول نشجع الناس أغفروا وسامحوا وأنسوا، لكن دل كلهم عارفة الريموت الوحيد اللي بيفتح كل حاجة،
1: الريموت بتاعك تعجبين ده
0: ومفتاح. أنا ما أوريك المطر ما بقوله، بقوله المفتاح السحري. عارفة المفتاح السحري فيه ده المفتاح، عارفة خلينا أقول لك ده عيني ده كده ده المفتاح ده الاعتذار. يلا السنون اللي فيه خلينا نسميها جوا الغفران، المسامحة، المصالحة، كلمة أنا آسف، التغيير، دي السنون اللي بتفتح الأبواب. لكن الاحتزار هو السناد الحقيقية. يعني عارف أنا مصرة على المفتاح، لأن المفتاح فيه سنون، كل سن جوا ممكن إحنا نخصصها فتح لنا باب، لكن المبدأ الأساسي هو الاحتزار. عشان كده الاحتزار أشكال وأنواع ودرجات، وبنحتزر ليه، وبنحتزر عشان شنو، وهل الاحتزار ده كفاية، هل في حاجات نحن بنحتزر عنها ولا بنتنازل عنها.
1: أيوة.
0: في فرق بين إن أنا أحتزر وأتنازل، في وبين أمشي الدنيا، هل هو بيجعل كرامتي، هل فيه إهانة، ولا فيه قوة محتاج إن أنا أكون قوي. عشان كده بقول لك الاحتزار نحن حاليا محتاجين له، لأنه نحن في ظروف يا أزينا ناس يا ناس عزونا.
1: بأمان يا رشيدة. طيب الاحتزار جاء نتيجة لأنه أصلا زي ما قلتي بيكون في غلط،
0: بالضبط.
1: في موقف ما حلو بينه وبين الآخر. ما في ظلم، ما بيغلط، كلنا أكيد بنغلط، وكلنا بنخط الناس في مواقف ممكن تكون صعبة جدا جدا، وبعد ده مرات بنحتاج أنه هو الخليجي في الأول يعتذر لي. وانس ما أنا عرفت الغلطة بتاعتي، أنا محتاج أعمل خطوة، أتحرك وأمشي أعتذر لي، لأنه الاعتذار ده ممكن يشيل الكوم الزعل اللي بيكون بيني وبين الآخر. هو يعني هو صفاء، بصفي الجو. يعني حتى لو العلاقة بينه وبين الآخر ده ما رجعت، على الأقل يكون في شنو، في صفاء.
0: أنا ما عارفة أنت بتتكلمي كده، تذكرت زمان لما كنا في شندي. يعني ضحك، أنا ما عارفة أنت شفت الكلام ده ولا ما شفته، طبعا ده زمان زمان، ما هسي يعني زمان زمان، دي بس خليها شوية. كانت تبويت المعصورة بتجي عكرانة. فكان بيقوم أمي يعني بيقوم بيرموا فيها الشب ولا شنو، بيقوم بيقول أيوة. لك بهدي العكارة بتاعت الموية. عشان كده بقول لكم زمان، اتخلي اسمان زمان، لسه الناس قاعدة تصفي الموية. أيوة. يعني زمان جات فترة كده في النص الناس بقت تشرب موية نظيفة، لكن الناس قاعدة الموية عكرانة، الناس قاعدة تصفيها.
1: أيوة.
0: نفوسنا عكرت، نفوسنا جوا بقى فيها عكارة، بقت ما صافية. حتى بس لمجرد ان احنا بنشوف المناظر كده نفسنا حصل فيها زي بالتراب كده. فالاحتزار هو بنفض التراب.
1: أيوه.
0: طبعا أكذا أنا أقول لك بمثل حلو ممكن الناس ما يعرفها، عارفة مقرصة الكهرباء مش بتشغلها كده بتنفض التراب.
1: أيوه.
0: الاحتزار بيعمل نفس الحكاية، بيشيل التراب، بعد كده بيجي دور النظافة. يعني خلينا نقول إنه الاحتزار ما هو العلاج، لكن الاحتزار هو بداية.
1: نعم.
0: بداية إنك تخش كيف تحل المشكلة دي. يعني عشان كده كلمة أنا آسف ما أظن بتعالج كل حاجة. هي ما علاج.
1: نعم.
0: ما تقولي أنا آسف
1: وخلاص تسكت،
0: وخلاص وأسكت. لا، أنا آسف دي بعديها. أها بعديها. أها أنت قلت لي ألف. أه باقي الجملة شو؟
1: أيوة. أنا رشيدة أنا شخصيا من الناس اللي بحب كده. يعني أنا لو اعتذرتها البعدي وما هو تبرير للغلط الجميني، لكن بكل صدق وأمانة أنا بحكي عن الموقف اللي حصل، والمفروض أنا ما كنت أتصرف كده، أو ما كنت أتسرع في إنه يعني أطلق لنفسي العنان عشان أقول كلمات ما كويسة، يكون صداها ما كويس في في في نفس الآخر. لكن المهم بعد كده، بعد الاعتذار على فكرة مفروض الكلمات براها تنساب بعد ده.
0: أيوة.
1: لأنه ما خلاص الطريق صفة، زي ما قلت العكارة الجبين خلاص صفت، وبقت الجو صفة، وبعد كده الكلمات اللي بتيجي فعلا صادقة، بتكون نابعة من جواي. لكن أنا بحس الاعتذار أنا آسف أو معليش أنا ما كنت قاصد وخلاص كده أنا أسكت، لا
0: لا
1: في
0: لا
1: في,
0: لا.
1: في الجملة دي ناقصة ولازم
0: لا تتم. لا لا لازم تتم. عارفة ممكن أنا أقول لك جملة نهايتها بتكون أهم من بدايتها، زي كلمة الاعتذار أنا آسف، لكن البيجي بعدها أهم من كلمة أنا آسف، أهم بكثير، بالذات في مع نفسنا. أنا يا نفسي أنا آسف، طب وبعدين بعدي أنا آسف دي في شنو؟ ما هو الجاي أهم من من من من الكلمة دي. فعشان كده بقول لك إنه الاحتزار أو كلمة أنا آسف خلينا نقسمها على نوعين. إيه ناس أنا حاسة إنه في مع ناس دخلت معاكي تحبي تقري اليوم؟
1: أيوة في ناس بتصبح، لكن أنا كنت يعني ما عايزاك تقطع النقطة دي.
0: طيب خليني أقول لك إنه كلمة أنا آسف فيها نوعين، أو الاحتزار أساسا هو نوعين، في نوع حقيقي جدا، وفي نوع أنا بقول عشان أريح به وضميري، وكل واحدة لها صفاتها، وكل واحدة لها الطريقة اللي بتتقلبها، وكل واحدة انت بتعرف انه تقولها كيف وليه ولمنه، وفيها موقف. ما هم اي موقف احنا الليلة بنحتذر عنه. على فكرة مرات كلمة انا اسف بتكفي في شنو؟ لو ما نكون نحن ماشيين في الطريق انا دايرة عدي وانت دايرة تعدي طقشنا بعض هقول لك انا اسف، لكن ما هقول لك يا ايناس انا اسفه لانه السلم ده المفروض كان يعملوه، أيوة. والباب ده المفروض كان يفتحوه. الموقف ما محتاج،
1: أيوة.
0: بالعكس انا هنا بحتبر انه ده قمه الذوق، انت اديتيني حقي كامل، انا اسف.
1: نعم.
0: في مواقف انا اسف دي بتحلها
1: طبعا اكيد، واحنا السرد اللي قلناه ده في مواقف ممكن تكون كبيره محتاجه فعلا
0: نقدرين نتكلم فيه. اما حكايه انا اسف بتقشوك بيها في خشم الباب بقول لك انا اسف، شلت ورقتك انا اسف، لا لا لا لا لا لا، دي دايما احنا اللي بنتكلم، ولا احنا حاليا احنا محتاجين للكلام ده. دي كماليات الحياه لما احنا نروق ونهدى ونفوسنا تهدى، بعدين قولي لي انا اسف كان طقشتك في الباب ما دايره بعاده. لكن الليله احنا في كتل، نحن في سرقة، نحن في فتن، نحن في أخوان تفارقوا، نحن في الأسر حصل جوا انشقاق. ليه؟ العم الأخ المشى لأخوه في ظرف الحرب ولقى معاملته ما كويسة، أو كان مدع، ما بنقول معاملة ما كويسة، نقول كان عشمه فيه كبير.
1: أيوه.
0: ونحن طبعا حكاية الحدود دي شيليها ارميها برا. متخيل إنه أنا أول ما جو في بيته ده المفروض هو ينوم في الواطة وأنا أنوم في سريره. يعني ده نحن خدتينه المفروض أولاده لدرجة إنه ناس خلينا نكون، أنا بحب الواقعية جدا. المشاكل جات في إنه ما نحن الكبار، الليلة أنا أختي لو جاتني في البيت أنا عارف أحترم أختي، لكن ما بقدر أجبر أولادي يكونوا معاي في نفس المستوى. كويس، ممكن يكونوا في مستوى أقل، ممكن يكون عندهم أسلوب مختلف. فمن هنا قامت جات المشاكل. المشاكل جات في شنو؟ في إنه نحن منتظرين أولادنا يتعاملوا مع الناس بنفس المستوى. فجاء العشم الكثير فينا القام قلة بالتعاملات المختلفة بيننا وبين أولادنا. فيلا ده نحن حاليا عايزين نصلحه. عشمنا اللي تكسر فيه ناس، الارتباطات اللي تغيرت، وده بده بتخص الشباب. وفي أسر كثيرة ناس كانوا مرتبطين ويتنازلوا عن بعض لمجرد انه الظروف الصعبه، لمجرد والتغيرات اللي دخلت في مجتمعنا. وغير كده مش دي خطيه وسريه، تعالي محتاجين نحتذر لبعض منو اتضرب منه. نحن ما محتاجين تفاصيل، محتاجين انه نعرف نخطها كده ونعرف نقول نحن اسفين. كويس، محتاجين للكتل اللي انا عارف فلان ده كتل من فلان، ده نحن نقبل احتزاره كيف؟ لأن لو في زول أزاك أزاك أزاك وجاء قال لك أنا اختصبت لك بيتك، قتلت لك، حركت لك دكانك، بس ببصدي عن كده أقول لك يا ناس أنا آسف.
1: أنا آسف.
0: هل دي حقيقي بتحل المشكلة؟
1: في احتزارات يا رشيدة ما بتشفي الجروح بالزات العميقة اللي ممكن تكون جوانا. حتى انت ذاتك الجاية تعتذر، هل فعلا انت حاسي بحجم ال
0: اللي انت
1: جاي تعتذر عنه هو قدر شنو؟ زي ما قلت احنا الليلة ما جايين نعتذر عن شال كوباية من هنا حركها شنو، نعتذر عن قضايا كبيرة جدا جدا حاصلة، ويمكن يعني مرات بتكون ماشا ومرة زي الضل فينا. أيوة. وإحنا ما حاسين بيها وبنحس بأنه العلاقات دي بدت تقيل والمحبة بقت تقيلة، بقت هشة، بقت القلوب ذاتها بقت تقيلة بين الناس.
0: أيوة.
1: شنو البرجع ده؟ شنو البرجع الحاجة دي؟ زي ما قلتي، هل مجرد آسف ممكن ترجع؟ هل معليش أنا أنا أنا بعتذر عن الحاجة دي ممكن ترجع ده؟
0: لا ما هترجع، لكن كنت لك دي بتفتح لي الدرب. عشان كده قلت لك الاحتزار نوعين، النوع الحقيقي. النوع الحقيقي فيه شنو؟ النوع الحقيقي اول حاجه في النوع الحقيقي من الاحتزار انك انت تتحمل مسؤوليه اللي انت عملته كاملا، اللي انت عملته بالكامل انت بتتحمل مسؤوليته. عشان تقولي انا اسف او زول قال لك انت اسف، خليني نقسم على اثنين. انا قلت لي ناس انا اسفه، او الناس دي قالت لي يا رشيده انا اسفه. عشان للاسف ده يكون حقيقي والاحتزار ده يكون حقيقي، محتاجين لحاجه واحده. هل انت متحمله نتيجه الحصل كاملا؟ لو انا كنت انا اسفه لي ناس ومتحمله نتيجه المشكله الحاصله دي، يبقى ده احتزار حقيقي. لو أنا ديت ناس حرية الاختيار إنها هي تقبل اعتذاري أو ترفضه. في ناس لمجرد قالوا نحن أسفين المفروض بعدها يجي الطاعة والولاء.
1: ما أنا اعتذرت له
0: ده شنو يلا ده ما اعتذار ده أي مسمى تاني أديه عاوزة تريحي ضميرك وما حتريحي ضميرك فيني.
1: ايوه
0: شيليها كده وتعالي قوليها لنفسك ما انا يا نفسي اعتذرت لك تاني دايره شنو لا هتلاقيها ما بتركب هتلاقيها ما راكبه كويس بتجي تشيلي لما تدي الزول حريه انه يقبل او يرفض ده بوريك انه اعتذارك ده جاي حقيقي ولا لا كويس تعالي في نوع تاني من الاعتذار الاعتذار بتاع طريحه الضمير شفت أي زول أول ما يقول لك عارفة الاعتذار الحقيقي فيه نقطة تانية أقول لك بيعتذر لك وما بديك مبرر لغلطه بيعترف بس بغلطه يا ناس أنا غلطت في حقك أنا آسف وبعدها بيجي البس بكلمة أنا آسف مش أنا آسف وبس أنا آسف وبس دي دي دي دي دي زي ما نحن دعنا نكتب جملة لكن بيقول لك خطي فاصل عشان تكمليها مش زي ما في حاجة اسمها المبتدأ والخبر نعم. الاثنين بيدوك الله أنا متذكر العربي أنا بتاع الجغرافيا طبعا عارفة يعني بيت جملة وبدايتها دي بيتديكي تأكيد لي دي لكن من إيجي أنا يا إناس أنا آسفة
1: وتكفلي على كده
0: وأكفلي لك على كده بعد كده أنت منتظرة مني أنا أعمل شنو عشان أكد لك الكلمة دي لكن من أول ما أجي أقول لك يا ناس أنا آسفة لكن ما أنت كنت السبب في المشكلة دي
1: خلاص
0: لا ده ما يحتذر
1: لكن دي نفت كل اللي كانت قبليها يعني
0: لا لا لا لو أنت جيت كنت لزول كلام زي ده ما يحتذر ده اسمه أنا داير أجيب لنفسي مبررات وما داير أخد نفسي في مواجهة وما داير أتحمل مسؤولية الحاجة الحاصلة لو انت كنتها راجع نفسك ولو اتقالت لك مش قصدك الزول ده من يده ولا ازول هي ده ما اعتذار
1: ايوه
0: قول لها رشيدة قالت لك ده ما اعتذار
1: يا رشيدة مرات بجد شفت انه على الاعتذار ده بدل ما يخفف من المشكله بالعكس بيزيدها بزياده يعني زي كانك عملت مزيده حاره وانت ما حاسي بنفسك انك انت اجدت نار الغضب بدل ما المشكلة تهدأ وتروق بالعكس كبرتها زيادة طب حتى مرات بنسمع طب انت جاي تعتذر لشنو
0: بالضبط
1: إذا أصلا ده أسلوبك وده كلامك كده
0: ما هو
1: جاي لشنو
0: ما هو الاحتذار الحقيقي فيه كمان نقطة تغيير السلوك ما انت أنا منتظر أشوفك هتعمل معاي شنو أنا يا ناس اللي جيت قلت لك أنا أسفة مفروض بكرة انت ما منتظره مني كلام الاعتذار اللي بيوجع جاي معاه وشنو جاي معاه التصرفات يلا الاعتذار ما فيه تغيير سلوك ها اللي انت بتعايني ما انا كنت لك انا اسفه انت منتظره خلاص هتعمل شنو بعد كده لو جيت لقيتيني تاني بكره صباح جيت قابلتك بنفس الوش وبنفس الكلمات لا ده ولا تقبليه ولا ده هو اعتذار علاجي ولا اي حاجه عشان كده في ناس بيقول لك انا اسف وبكره يشربوك من نفس الكاس
1: تكرار الأخطاء
0: بحذافيره
1: رشيدة قبل ما نخش في المرحلة بتاعت ليه نحن بنعتذر وبنجي نكرر نفس الأخطاء تاني كده خلينا احنا يعني ناخد مساحة كده كويسة في موضوع في أنا جاي أعتذر ليه
0: أنا جاي أعتذر
1: وذاته شكل الزول اللي بيعتذر هو شنو مواصفاته شنو وأجايبيه هل هو فعلا ندمان حاسي بتصرفه ده فعلا فعلا فعلا أثر في الآخر هل عنده شجاعة بتاعت إنه جاي يواجه فعلا الخطأ ويتحمل مسؤوليته ولا بس أنا جاي اعتذر على مضض وخلاص
0: جاي
1: ماشي قبلت ما قبلت المهم أشهد يا جماعة أنا مشيت لفلان وما قبل اعتذاري وفي اعتذار كمان يعني كده نمشي في ده وبعد كده نيجي نشوف التاني
0: عارفة ده ما أنا ده بدخلنا في نقطة تحمل المسؤولية ما كنت لك في الاعتذار ده أصلا ما هو جاي من القلب عارفة لو ما طالع من قلبك ولا تعب نفسك ولا تعب الناس معاك
1: ولو انت ما ندمان على الفعل
0: ولو انت ما ندمت وحسيت انك أزيت الزول اللي قدامك ده احترم نفسك وما تمشي تعتذر ما تضيف انا قاعد اقول ما تضيف على غلطك غلطة زيادة ما تبقى غلطان ظالم وكذاب يعني الاثنين كثيرة ما هو الكذب واحد انت ما تمشي تعتذر وانت من جواك ما حس انه انا عملت عشان لمجرد انا ويناس وهيثم قال لي يا رشيد انت غلطت في حق ناس امشي اعتذر لا انا ما حاسه ان انا زيتي ناس دي في حاجه بس حاجه اقول لك يا ناس انا اسفه ارمي لك كده وانا امشي، يلا ده كذب، فوق على الاذيه اللي انا اديتك لها ضفي عليها كذبه كده مغلفه بورقه بمب تحت الحلاوه دي وامسكها في يدك، ده انا تقبليها وتاكليها اقبليها واكلها، ده انت تقبلها تاكلها اقبلها واكلها. لكن ما نحن الاحتزار ان احنا محتاجين له حاليا اللي يشفي الجروح بتاعه حرب.
1: يقول لك الزول ده منافق يعني ما
0: ولا
1: ما
0: يعني ايوه ايوه، ولا الاحتزار اللي بيبني بيوت، ولا الاحتزار اللي بيكون علاقات. نحن علاقاتنا اصبحت هشه زي ما انت كنتي، على قلوبنا تقلت.
1: ايوه
0: الموت عندنا بقى عادي، فلان مات خلاص مات، يعني وين وين مشاعرنا مشت وين؟ التراب الجغد تاه ده لازم يتشال، ما بيتشال الا بيه
1: الاعتذار الحقيقي.
0: الاعتذار الحقيقي اللي حيوصلنا للغفران وللمسامحه ولين نحن نعرف ندعم، لانه هو البوابه بس. لكن اي زول يعتذر لك وطالب منك انه لمجرد هو فتح خشمه قال انا اسف، انت بكره تنسى كل الدنيا وتعامله عادي، لا ده ما اعتذار، ده اسمه طريح ضمير، ده داري يبرر بس، دي اسمها تبريرات. لكن الاعتذار اللي بيخليك تتحمل المسؤولية وتغير طريقتك وتستنى، ده هو الاعتذار الحقيقي وده نحن المحتاجين. أما الاعتذارات التانية دي لا لا لا لا، عارفة اللي بيقول لك أنا آسف ويجي يكرر لك نفس السلوك بعد كم يوم
1: ما ينفع.
0: لا ما ينفع، أمشي أمشي أقعد معه ولا أخوي أخوي هاي ما تمشي قاعد يقول شنو ما سقني ولا شنو ما سقني مسوقني بالخلا ولا
1: يا سلام. ويا رشيدة بصراحة يعني أنا في يعني لما قلنا نتكلم عن الموضوع ده قعدت يعني أعاين كده فينا نحن كشعب سوداني، خاصة مع الظروف المرة على البلد دي، وبنتكلم عن الاعتذار والأخطاء. هل نحن فعلا شعب مشبع بالثقافة دي، بثقافة الاعتذار لقيناها نحن وعلموها لنا ونحن نقلناها لأولادنا، ولا نحن لما سافرنا دول تانية وشفنا الناس أقل حاجة معلش آسف ما كان قصدي وكلام بالشكل ده، هل إحنا في بلدنا عندنا حاجة زي دي، ولا إحنا بنستسهل الغلط يعني بنشوفه يعني شيء طبيعي؟ شنو يعني شلت كوبايتك حركتها من مكانها؟ شنو يعني مثلا ضربتك ومشيت؟ يعني كأنما دي شنو حاجات عادية.
0: دي ما الحاجات الصغيرة اللي احنا بنقولها، بنقول لك وده حاجات بتزعل.
1: ما أنا لو ما عرفت حجم الحاجة الصغيرة دي ما حعرف أقدر الكبير،
0: ما عارف حجم الحاجة الكبيرة. نحن زي ما انت قلت عندنا نقطة صعبة جدا، الاستسهال بالأخطاء بنعتبره عادي، إنما ما هو زول ده عارفني.
1: ايوه
0: لا انا
1: واحد يقول لك يعني انت كمان ما عارفه،
0: انت ما عارفه
1: ما قاصد يعني
0: لا لا لا طبعا
1: يعني عندنا عادي كل الحاجات عاديه، وانك انت ليه تزعل اصلا من تصرفه ده؟ ما
0: والتبريرات عارفه نقطه التبريرات دي دخلتنا في في في حاجات كثيره. عارفه يا ايناس من ضمن الحاجات الكبيره زي ما انت كنت استسهال الغلط، خلينا يا ناس نرجع للحلقه اللي تكلمنا فيها عن التفكك الاسري، وبالذات المرأة كانت متهمة منها هي لما طلعت برا وعبرت المحيط، بقت إنه بتزعى إنه خلاص تاخد شخصيته والأسرة تتفرتك. ما في، أنا بقولها بالفم الملان وبكل صغة، ما في أم أو زوجة بتحب خرب بيتها.
1: نعم.
0: نقطة. ما في. لكن اللي بيوصل المرحلة دي لو ما كانت بتحب زوجها بتحب جناها، ولو ما كانت بتحب من البداية الحياة أو أجبرت عليها أو فرضت عليها، لما تلقى جوا عكس اللي هي كانت متوقعة وحتحب الحياة. الله خلق المرأة كده بتجي بالكلمة الحلوة، عارفة. لكن لمجرد إنه الزوج أو الرجل السوداني نحن ما كنا متعودين إنه نقول كلمة آسف، ومشينا زي ما انت كنت برا، الناس طلعت برا لقيت انه هاي الرجال بيحتزروا
1: حقيقي فيها وقفة
0: هاي هو
1: الليلة فضل
0: فضل وقدورة وكمان لا لا لا أنا حخليك لون يا إيناس
1: فضل وقدورة وكمان عندنا يعني سارة ضيف الله وعبد الباري كده. خلينا أقول لهم حبابكم، وبجد إحنا يعني محتاجين لتفاعلكم معانا، وكمان يعني مشاركاتكم الجميلة اللي دايما بتتحفونا بها. رأيك شو نعرف شيدة كده نخلي المتابعين
0: أيوة معنا. أيوة لا لا لا دخل الناس
1: كده طيب
0: أنا ما معي حاجة صديق بيا.
1: أوكي معنا صديق حافظ الحافظ. الحافظ بيقول صباح الخير, صباح النور, صباح رضا, صباحكم رضا, رضا الله وبركاته. حبابك يا صديق الحافظ وصباح الخير عليك, وسعيدين جدا بوجودك معنا. أبو ميادة بيقول صباح التفاؤل والعافية لأسرة راديو سمر. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا أبو ميادة, وأجمل صباح عليك. عباس بيقول صباح الخير, أجمل صباح عليك يا صديقنا عباس. بهاء الباقر بيقول بهاء الباقر بيقول صباحكم خير يا أهلي راديو سمر. يا أهل راديو سمر, صباح بطعم السودان وريحة التراب بعد المطر وأجواء الخريف السمحة. ربنا يجعل يومكم كله خير وفرح ونجاح, ويجمعنا دائما على المحبة والونسة الجميلة. تحية كبيرة ليكم لجميع المستمعين, صباحكم سعادة يا أحلى ناس.
0: يا صباح الخير عليك يا لولبا. عارف أنت بتتكلم كده كلامك ده ناقصه حاجة مهمة. عارف شفت الكانون والفحم وكل يدبون كده في الظل, خلاص كملت.
1: طبعا رشيدة ما عندها كيف معين هي. فكمان عندنا صديقنا صدام سيك, وحبابك يا صدام صباح الخير عليك. بيقول صباح الفل عليكم أستاذ إيناس أستاذ رشيدة. بيقول صراحة الاعتذار مهم شديد في حياة الإنسان, خاصة في الحياة الزوجية بين الزوجين. كثير من البيوت دمرت بسبب عدم الاعتذار.
0: الله عليك.
1: أحيانا بنعتذر عشان نتفادى المشاكل, بالأخص عندما نواجه أشخاص لا يقبلون الاعتذار. صدام نقلنا لنقطة مهمة, يمكن إحنا كنا خاتينها
0: بديناها
1: أيوة. وخاتينا واحدة من ضمن المحاور المهمة جدا جدا إحنا ممكن نناقش فيها. فخليك معانا يا صديقنا صدام, وأكيد حنتكلم في النقطة دي لأنه المحور ده مهم جدا برضو. طيب أبو ميادة بيرجع بيقول الاعتذار ما بيصلح كل شيء, فهو لا يعيد ما انكسر تماما ولا يمحو أثر الجرح, وما بلغي الأفعال السابقة خاصة إذا مست الكرامة. ولو في ولو اتلاشت ولو في ثقة واتلاشت.
0: أيوه أيوه. انعدام الثقة.
1: انعدام الثقة, ودي برضو حتى احنا كنا هبشنا فيها كده في الأول, تكلمنا فيها. وفعلا عايزين برضو نجي لإنه الاعتذار هل بيصلح ما انكسر ولا لا. فبرضو بهاء الدين بهاء الباقر برجع بيقول أنا شايف الاعتذار حاجة جميلة, وبتدل على إنه الإنسان عنده شجاعة يعترف بغلطه, لكن الحقيقة إنه الاعتذار ما دائما بيصلح كل شيء.
2: بالضبط.
1: في حاجات ممكن كلمة آسف تصلحها, وفي حاجات تانية بتحتاج زمن طويل عشان ترجع زي الأول, لأنه في فرق بين إنك تعتذر عن وجع سببته لزول وبين إنك تمسح الوجع ذاته من قلبه.
0: الله عليك.
1: ممكن أقول لك أنا آسف, لكن هل الاعتذار برجع الثقة البنتها سنين؟ هل برجع كلمة اتقالت وكسرت خاطر؟ هل بيمحي موقف خلى زول يفقد الأمان؟ غالبا لا. عشان كده الاعتذار الحقيقي ما بس كلمة بنقولها عشان نكفل الموضوع. دي نقطة مهمة برضه. كلمة نقول عشان ما نكفل الموضوع. الاعتذار الحقيقي هو إنك تعترف بغلطك وتتحمل نتيجته, وتحاول تصلح الأثر اللي تسببته فيه, والأهم إنك ما تكرر نفس الغلط. وأحيانا أجمل الاعتذار ما بيكون بالكلام, بيكون بالفعل. بيكون بالفعل.
0: ده البعد. أنا آسف.
1: أيوه. إنك تتغير, تحافظ طراعي, وتثبت للزول إنك فعلا ندمت. وفي النهاية ممكن تعتذر وما يقبلوا اعتذارك, ودي حاجة لازم نحترمها, لأنه الاعتذار ما بيدي صاحبه الحق إنه يطالب بالغفران. فهل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ لا, لكن الاعتذار الصادق, ودي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها, يعني حديث كان مطول. الاعتذار الصادق بيقول ممكن يكون أول خطوة في طريق الإصلاح, أما الباقي فبتحدده الأيام والأفعال وصدق التغيير. وأحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس, محتاج يشوف منها تغيير حقيقي.
0: تغيير. ما هي كلمة أنا آسف كان أقبل كنت لك, دي البوابة. الباب يا دوب اللي أنت بتخط رجلك عشان تشوف أنت عاوز تعمل شنو جوا, يعني ده يا دوب عارفة دقة الباب. أنت لا دار تخش بيت ناس ما بتجي تشوت الباب وتدخل ولا بس فجأة كده بيلقوك واقف في وشهم بتخبط على الباب. احتزار دي يا دوب انت
1: بتخبط
0: عشان افتحوا لك, او يا دوب بتمد رجلك, او يا دوب زي ما بقوله عاوز تفتح خشمك عشان الناس يشوفوك عاوز تقول شنو وتعمل شنو.
1: وبعد كده سلوكك وتصرفاتك وافعالك وده كله
0: كله كله وصل لك
1: بيثبت فعلا صدقي اعتذارك. طيب عندنا صديقتنا سارة دفع الله حبابك يا سرور بتقول السلام عليكم راديو سمر صباح الخير. بالنسبة لموضوع الليلة, هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ أنا بشوف الاعتذار ما بيصلح الغلط نفسه لكن بيصلح العلاقة. قالت يعني لو كسرت كوباية واعتذرت الكوباية ما حترجع.
0: ما حترجع.
1: طيب يعني بتقول لكن بيصلح الزعل, بيصلح قالت لكن بيصلح الزعل او بخفف الزعل وبيصلح الاحترام, وقالت كمان بيصلح النية بين الناس. قالت الاعتذار شجاعة والمسامحة كرم, ولما الاثنين يتلاقوا اي شيء ممكن
0: يتعدل. انا معاكي لكن في خطوات كده في النص لازم تتعامل.
1: لازم تتعامل. شكرا يا سارة بصراحة على الرسالة الجميلة والمليانة فعلا كلمات حقيقية. نتمنى انك تكوني معانا لنهاية حلقتنا عشان ما برضو بنحتاج لمشاركتك. برضو صديقنا الغالي فضل كتشو حبابك وصباح الخير عليك بيقول صباح المودة, بقول صباح المودة والرحمة على المبدعات رشيدة وإيناس وعلى كل أهلنا المتابعين. بسلم عليك فضل.
0: صباح الخير يا فضل, يا أخي أنت إنسان رائع بجد مع اختلاف التوقيت, يعني أنا مبهورة بك. ده نوع من النوع الوفاء, يعني إنك تخصص لنا الوقت ده فده نوع من النوع. فزي ما أنا قلت لك يا فضل, أنت ما مشيت هناك مواطن عشان تشتغل وتجيب قروش, أنت مشيت سفير.
1: أكيد. يرجع يقول فضل الاعتذار يمكن ما يصلح الأثر في نفس اللحظة لكنه بيفتح باب. بيفتح باب شنو؟ التسامح, وبيرمم العلاقات. الاعتذار عمره ما كان ضعف ولا خوف, بيقول بالعكس الاعتذار شجاعة شهامة وإنسانية متكاملة, سواء صدر من رجل أو امرأة. الإنسان النفيس هو اللي بيعرف يغلط ويكون عنده الشجاعة الأخلاقية إنه يعتذر ويتأسف. طيب القطيعة والخطأ شيمة البشر, لكن الرجوع للحق بالاعتذار معدن أصيل. للحق والاعتذار شيمة النبلاء. الاعتذار دليل على معدن أصيل ونفس صافية بتقدم الحب والإنسانية على الكبرياء المزيف. دمتم ودامة راديو سمر صوتا يجمع كل السودانيين على المحبة والجمال. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو يا فضل, أول حاجة يعني بجد سعيدين بمشاركتك القيمة دي, وفعلا الاعتذار شيمة النبلاء. وأكيد الأخطاء واردة زي ما قلنا, ما في زول بدينا بدايتنا أنه الاعتذار أصلا وارد عن خطأ,
0: وارد عن خطأ وما هي خطأ.
1: أيوة, وإن ده اللي يدل على أنه إحنا كلنا كبشر خطائين, لكن بس إحنا منو بيخطو خطوة لقدام, منو بيقول أنا غلطت في حقك وأنا آسف معلش
0: من قلبك يا
1: من قلبك. ايوه ده احنا من قلبك دي طبعا.
0: لو جيت عارفه ربنا قال للشعب بيكرمني شنو
1: بشفتين
0: بس,
1: لكن قلبه بعيد
0: عني. فنحن ما لا دي ما عايزيننا.
1: طيب ابو مياده بيرجع بيقول استاذ رشيده احيتي فينا روح الاعتذار ومعانيها, ليكي التحيه.
0: الله يسلمك
1: ابو مياده. تاني عندنا برضو رساله من صديقنا قدرة وتناصر بيقول اكتملت كل السعادة بطلت كل من نحترم ونعز ونحترم بإكمال الصباح الجميل والتفاؤل الأحلام الحلوة روعة وجمال ظهور وسماحة كلام معسول بأحلى كبسولات من زولة روحة السمحة وطيب كلام يريح. قال يريح كل زول استمع له من الأستاذة رشيدة وكمال الجمال الأنيق في الهندام وعزب الكلام بلسان الروعة والمبدعة دوما إيناس ومكملة السعادة لكل الناس. طبعا فضل بيدلعنا.
0: أنا طبعا قاعدة بستمع حاجة جميلة.
1: قدورة يحب يدلعنا دائما. ويقول لنا كلمات كده تخلينا نستعيد الثقة.
0: تقعد كده أنت نفسياتك عالية.
1: أيوة. يا قدور الله يديك العافية يا أخي، بجد كلمات فعلا بتخلينا نتنفض كده.
0: عرفت كم الطيبة لا أسر أيوة مهما تكون.
1: شكرا يا قدور بصراحة، يعني كلماتك فعلا لها صدى جوانا. بيقول الحلقة جميلة ويجب كل زول يتابع، لأنه نحن في زمن بنحتاج فيه كلمة أنا آسف، لأنه حاجات كثيرة محتاجين نعتذر فيها كثير جدا. وآسف وآسف نعتذر فيها كثير جدا، وآسف لحظة، والأصعب نرجع تاني، وآسف دي للحظة وبنرجع تاني. أيوة. قال شنو؟ نزعل الشخص المعتذر اليوم. الاعتذار وده فعلا بيحصل، والاعتذار قال بيكون من الاعتذار يكون من القلب للقلب، عشان المعتذر منه عشان المعتذر منه يكون رضيان وتحس به انت اول. يعني فعلا بجد في ناس زي ما قلنا قبل اعتذار على مضض وخلاص، مشيت قبلت ما قبلت، المهم انا عملت علي
0: خلاص
1: انت حر بعد كده. لكن لازم قال تحس بانه انت زال المعتذر له ده شنو هو رضيان.
0: هو رضيان
1: من الاعتذار ده. بقول لكم كل الشكر والتقدير، حلقة اليوم جميلة جدا، واشكر كل طاقم الراديو الجميل السمح وعبركم، وحي كل أصدقاء المتابعين لراديو سمر اللي بيكملوا حلوة الحلقة. يا سلام المتابعين، يعني بجد قدورة بيسلم على أي كل زول قاعد فيكم، وما علي أنا ورشيدة بس، لكن حتى لكل الأحباب الموجودين على الصفحة. بيقول وعبر الأسير، وحي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة مع بشريات الخريف.
0: الله
1: يقول تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوان والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري لكم أحبتي الغوالي. قدورة يعني
0: كلمات. يا قدورة كلماتك زي ما بقولوا ما في كلمة ممكن تاني تعادلة أو تجي زيها، أنت بتدي كل حاجة حقها وبالزيادة، عن في أسلوب جميل راقي. على فكرة قدورة ما قاعد تصنع الكلام وبيقولوا ليه، لأنه عارفة البراعي الزوجة المعاو في البيت وديها مكانتها، ده معناه إنه براعي كل حاجة. ليه؟ لأنه زوجتك دي أنت كل يوم شايفة، كل يوم بتتكلم معها، كل دقيقة هوشك في وشها، لما في كل موقف أنت تديها حقها وتديها قيمتها يبقى شيء طبيعي، هتدي كل الحاجات اللي حوالينا قيمتها. فبجد أنا بشكرك يا أخويا قدورة، بقول لك ربنا يباركك، وأنت نموذج مشرف جدا جدا جدا، وأكيد زوجتك فخورة بيك وولادك فخورين بيك يعني، وبدي كمان ناس البلد حقهم. لا ربنا يباركك بجد، ويديك حلاوة اللسان أكتر وأكتر.
1: يا سلام، شكرا يا قدورة، وأكيد حياك إن شاء الله رب تكون وصلت للزوجة أو يعني للزوجة الغالية مزاهر وللأخوات. وإحنا كمان يعني بجد من قدورة بقينا دائما نحب نسمع الأسماء اللامعة دي.
0: يا مزاهر شفت قدورة ده بقى عنده أخوات كتار. كان في يوم شفت كتب لنا قال لنا مزاهر دي زعلتني، أنا هعمل لك حلقة. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب.
1: يا رب. ود موسى بيقول صباح الخير حبابك يا ود موسى. وكمان سارة إبراهيم بتقول صباح النعمة يا أخواتي رشيدة وإيناس، موضوع جميل جدا محتاج له في المجتمع، بالاعتذار محتاج لشفاء إلهي من الداخل أولا. يا سلام يا صديقتنا سارة، احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وفعلا الإنسان لو ما يتشفى من جوا وحس بالندم وشاف انه هو محتاج يعتذر للزول الغلط له ما بيكون. ومرات الحاجات دي ما بتجي مننا، الزول يقول لك يا خاني تربيت على كده، انا ما بعتذر وما دارين تكسروني وكرامتي قدام الناس. طبعا رشيدة ما قدرت تتحمل الكلام ده، وكرامتي قدام الناس وكيف انا بقامتي وجلال القدر انا امشي اعتذر له. فنحن بجد الحاجة
0: بس كلمة قاعدة اقول شنو اللهم شنو.
1: فبجد دي كلمات صعبة، يعني بجد كبرياء كده وآني، فصعبة جدا جدا يعني الزول ده فعلا
0: حاجة
1: يعتذر كيف؟
0: أنا ما قاعدة هاد أما هلك انت سيبتهبشيني.
1: فجد يا رشيدة يعني في نوع زي ده، زول زي ده نقول له الرسالة ممكن نوجهها لشخص زي كده ممكن تكون شنو؟
0: قولها بشكل قدام ربنا، أطلب يغير شخصيتك.
1: أيوه، ودلك حاجة اللي قالتها منه قالتها سارة. أيوة. في حاجات إحنا ما بنقدر لها،
0: مش بشكل قدام ربنا بجد، في حاجات بتحت النفس والقلب. عارفة لما أقول لك ربنا رب قلوب، عارفة في حاجات لو ما طلعت من قلبك بجد، لو أنت حاسبها ما طلعت من قلبك ما تطلعها، أفضل إنك ما تطلع، خليك في محلتك واطلب من ربنا يغيرك.
1: أكيد، ودي الحاجة اللي إحنا يعني بجد أنا بأمن فيها بكلام سارة إنه محتاجين لشفاء حقيقي إلهي من الداخل.
0: بالضبط.
1: إذا أنت حاسس بنفسك كده أنت محتاج يعني ده تاني تغيير، يعني لو مستني زول يغيرك ما حيقدر.
0: لا،
1: لأنه أكيد بتكون مريض بأصحاب، عندك أسرة، والدك ووالدتك وأخوانك، إذا ما قدروا يغيروا فيك أنت محتاج لقوة تانية دي من ربنا.
0: أي محتاج ليض ربنا ليض ربنا. عارفة ليه؟ زي ما انت كنت استفزتيني بكلمة شنو، انا طبعي كده. انا الكلمة دي ما قاعد احبها، ما في حاجة اسمها انا طبعي كده. طبعك كده ده لنفسك حدودك بس، اما طبعك انا طبعي كده، طبعي كده ما تدخله في حياة الناس، ما تدخله في ترتيبات الناس، ما تجيب اولاد تبليهم بانا طبعي كده، ما تجيب زوجة تكسر قلبها بأنا طبعي كده،
1: لأنه ما تمشي فيهم تشوهات صعبة جداً جداً.
0: ما تمشي شغل وتنكد بأتى شغل بأنه أنا طبيعي كده. ما تمشي الشارع الجيران من يشوفوك يوسعوا لك الطريق عشان أنت طبعك كده. يلا أنا طبيعي كده دي وراء حدوتة كبيرة، وينسى على نعمل حلقة يسمى أنا طبيعي كده. ويقول شنو؟ لأنه حقيقي كلمة أنا طبيعي كده ومش كده. أنا خليني أنا من أنا طبيعي كده. أنا في الناس التانية اللي بيقول لك يا أخي ما تتعامل معه والزول ده طبعه كده،
1: ندي العذر عشان طبعه.
0: لا، طبعه كده ده في الخير، لكن طبعه كده في الشر ما لا أنا غيت بس ما أصطدم به. ما بقوله شنو، ما بقبله. ليه؟ لأنه ما في إنسان. مرات كثيرة يا إيناس هدونا من أنواع المرض النفسي، ممكن تكون أنا أكون شايفة إنسان بعيز علي وفيه خلل وأنا أسيبه، لازم أمشيه. ولما نجي أنظف جرح، الجرح ما تنظفه ما سهل. عارف الجرح كل ما يكون داخل جوه زي ما بيقولوا هنا في اللحم الحي، التنظيف بتاعه ما سهل، بيوجع وانت برقب تقدر تنظفه. بتلقى زول يمسك يدك كده ويحصيرها وكمال قلت لك زول كسبت لك كتفينك وزول تاني بنظف. يلا نحن أسل نفوسنا محتاجة لحاجة زي محتاجة تنظيف. ومرات ولا دكتور، عارف الدكتور لما يقول لك الطب وقف عجز خلاص بقى ما قادر، ارفع الامور لي ربنا. لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحتذر، لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحس بوجع الناس اللي حوالينك، لو حسيت انه انت كلمتك دي بتقولها بترميها كدي وما بتعاين او بوراء بتعمل شنو صعب، لو حسيت انه انت لمجرد على فكره يا ناس في غفله كده جوانا، في ناس كتير بتسأل نفسها ليه الناس بيعملوني كده؟ ليه أنا في شنو؟ يلا ليه أنا الناس بيعملوني كده؟ قبل ما تعاين للناس عاين لنفسك، نفسك دي وقلبك ربنا قال منه شنو؟ بتطلع مخارج الحياة، شوف جوا فيه شنو قلبك ده، أنت بتاعك أنت، فتش وشوفه. يلا نحن قبل بنتكلم هل الاحتزار بيصلح كل حاجة؟ لا يا إناس، الاحتزار ما بيصلح كل حاجة. أول حاجة الاحتزار، لو جينا خدنا لنا الاحتزار والخيانة، أنت معاك ناس ولا؟
1: لا أنا واصل وبعد كده ممكن.
0: لو جينا خدنا كلمة أنا آسف والخيانة، لا ما بيجوا. عارفة خليني قبل ما أبدلك في النقطة دي، نحن عندنا حاجة اسمها البنادول، بقدرة قادرة. البنادول ده نحن مفتكرين إنه نبلع الوجع على العيون، هو بنادول. بطني موجعني جيب لك بنادول، ظهري موجعني جيب لك بنادول، ما بعرف أي حاجة جيب لك بنادول. ما عارفين إنه البنادول ده أشكال وأنواع، ما عارفين إنه كل واحد فيه تركيبة مختلفة عن التانية. المهم هو بنادول وخلاص. أبسط حاجة مش جيب لك بنادول يا أخي من الصيدلية، أبلع لك حبتين بنادول مالك يا تنوع؟ يا تنوع أنا أبلع ولا شنو؟ هل البنادول ده بعالج كل حاجة، بيسكن كل حاجة؟ بنفس الحكاية، هل الاحتزار بيكفي إنه يعالج كل الجروح؟ لا ما بعالج كل الجروح. ليه؟ لأنه كل حاجة الليلة اللي عنده وجع مفاصل لو بنحتها صيدلية بنادول ما حيعمل لك ولا حاجة، إلا تمشي تشوف سكة علاج المفاصل ده بجيبه من وين، إن كان رياضة، إن كان ما بعرف كالسيوم، إن كان وإن كان وإن كان. كويس؟ نفس الحكاية، الخيانة عندها سكة علاجة. أنا آسف دي يدوب إغرار بأنه أنا سببت في الخيانة، يلا علاج الخيانة يجي بعدها. ما أنا آسف بتعالج الخيانة ولا العنف. العنف ما أنا الليلة زي ما بقولها هد المعبط في راسك وجه أقول لك أنا آسف. لا لا أنا آسف دي دوب إغرار بالذنب، إغرار بإنه أنا يا إيناس عملت في حقك كده.
1: البعديو
0: يلا عشان يجي البعديو كسر الصيغة، وما أدراك ما كسر الصيغة. كسر الصيغة دي دخلي لي فيها أي حاجة، وفي ناس تسببت يا ناس في غيرت شخصيات ناس، طلعت من أجمل حاجة منهم خلتهم أسوأ شخصيات بكسر الصيغة. كسر الصيغة، كسر الصيغة بيجي من وين؟ ما في إنسان صيغته بتتكسر إلا يكون قلبه تكسر. أنا عارفة ما في زول بيقول لك سمحت لك زول قال لك على زول ده عقله تكسر،
1: لا بيقوله كسر ثقته.
0: أيوة عارفة لما نقول لك الزول ده قلبه تكسر، البيكسر قلب زول بالضبط تخليه دل دل دل دل بيملك عطر في حياتك، دل اللي تقال عنه الكتابة خير ربطه وحجر كده وتحدف في البحر، من تبقى عطرة تكسر صغة وتكسر قلب بني آدم، لأنك بتغير في تركيبته، بتغير في شخصيته، بتغير في علاقته ممكن حتى مع ربنا. فنحن قاعد نستهون بموضوع كسر الصغة، ودي دي دخلها لي في التعليق بتاع أخوي جبيل اللي قال الزوج والزوجة. قال لي الزوج العمر ما يحتسر لزوجته.
1: يا رشيدة بما إن إحنا جينا لمحور الأسرة ودخلنا البيت وعايزين نشوف الزوج والزوجة وأنواع الاعتذارات اللي ممكن تكون شنو، هل هو أسلوب حياة ولا بس يعني حاجة في وقت أو خلاص لموقف معين، هل ده يعني لما أنا ما أخذتها في الأمور الصغيرة وأنا لسه مركزة على الحاجات الصغيرة
0: صغيرة.
1: لأنه أيوة. في أخطاء لو أنا ما يعني ما رعيت للحاجات الصغيرة أنا ممكن أظهر فيها نوع من الندم وعدم ذات تقديري للآخر في أنه أنا أخطأت لك في الصغير ده، ما حقدر أعتذر لك بعدين في الكبير. عشان كده لما تيجي تحصل الخيانات ما السبب منها هي؟
0: لا السبب ما منها هي،
1: السبب منها هي عشان كده أنا عملت 1 2 3 هي اللي كسرت قلبي، هي اللي عملت أو هو السبب منه. فكل ما في كل واحد فينا بيشير بأصابع الاتهام للطرف الآخر. ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك إحنا ما مشبعين بي بي بي بالاعتذار، ما قدرنا نعتذر بأنه يا أخي أنا اتأخرت الليلة ما جيت من الشغل بدري عشان مثلا أتغدى معاكم، أنا بعتذر لأنه ما قدرت أخذ الأولاد للمدرسة. فالحاجات الصغيرة دي إذا أنا ما اتعلمت منها لما تجي الأخطاء الكبيرة رشيد أكيد ما حقدر،
0: ما حقدر. أخليني أصعب عليك أكتر يا إيناس، أصعب عليك أكتر، تابعيني فيها. لما يكون في كسر، اليد تتكسر، العظمة دي هتكتق كده نطط نطط بالجنبه، يقوم شيك بس جيبي جيبي جيبس ولزق لزق لصق لصم لصم لصم وعلق. تعرفك ياها بعد أسبوعين تلقاه مشوهة، نفس الكلام ده. أيوة جبرت غلط. نفس الكلام ده تعالي شيليه وخطيه في علاقاتنا. الليلة الزوج والزوجة تشاكلوا، حصل ما حصل بيناتهم، فيه السر وفيه العلن. تعالي زعلت شمشت بيت أهلك، تعالي العم، تعالي الخال، تعالي الراجل لابس الجلابية قاعد في السر ده مش القاعد يحصل عندنا. يا أبوك قعدوك يا زول هيدا بيتك دي مرتك دي لأولادك خلي بالك من بيتك، انت يا زول خلاص ما زول ده هو ده قاعد، ما نحن تكلمنا معه اتكلمت معه قلت له شنو ما لمسنا المشكلة ولا جينا جنبها. عارفة أكتر كلمة بتقال بعدها شنو؟ كده يا زونة ما يا الله هديك ما تقومي سوي لنا كوباية شاي.
1: وأنا زعلانة ومكورة
0: أقوم أسوي كوباية الشاي على شنو أنا؟ وإنتوا إنتوا جيتوا دين، أنا بتكلم من أرض الواقع على فكرة.
1: وأنا ما أنا يعني أصور لك بقية المشهد طبعا. أنا شخصيا اتخطيت في موقف زيت.
0: يلا إنتوا تهبشتوا، إنتوا هبشتوا المشكلة، يلا ضد الجبير الغلط. ودي احنا المتعودين على قبل تسالتني احنا كسودانيين متعودين على الاحتزار، اهو ده احتزارنا يا ناس، بينفع ولا ما بينفع؟
1: كوني سويت كوبايه الشاي.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم، إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم، المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، عارف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام يعني. وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.